0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الزخرف والدخان، تلا علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة القرآن الكريم

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة. موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعود ونحيا في رحاب كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 55 من سورة النور.

الزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

0: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 55 من سورة النور وحتى الآية 9 من سورة الشعراء. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:15 من صباح الخميس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أذان الفجر يحين في 5:35 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام. تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف، معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إلى الثلث بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية مع الشيخ محمد الفيومي وبطانته.
1: يا رسول الله، يا رمز السلام، يا رسول الله، يا رسول الله،

يا رسول الله، يا رمز السلام، يا رسول.

كم تحملت الأذى.

يا رسول الله يا رمز السلام كم تعمل كم بذلت الجهد في نشر الوهاب كم تحملت الأذى ممن تعامه عن ضياء الحق واختار الظلام وأتاك النصر

وأتاك النص من رب كريم فارتضيت الصفح عن أهل الخصام يا إله الكون يا سدد خطوانا يا نصير الحق

30

قدم هذا الفاصل من التواشيح الدينية الشيخ محمد الفيومي وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجة شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الغفور الرحيم. علم فستر، ونظر فجبر، وملك فقهر، وعصي فغفر، وحكم فعدل. لم يزل ولم يزول، ليس كمثله شيء، وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء. رب متفرد بعزته، متمكن بقوته، متقدس بعلوه، متكبر بسموه، ليس تدركه الأبصار، وليس يحيطه نظر. قوي منيع، رؤوف رحيم، سبحانه هو السميع العليم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء، لقاء الفجر، الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية كل يوم من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، إن هذا الدين العظيم جاء بكمال الأخلاق وسمو الآداب، وقد وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة وأصلا شاملا من أصول الأدب وحسن الخلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن هذا الحديث العظيم يدل على أن من كمال الإسلام للعبد حسن دينه، وهو وأيضا إعراضه عما لا يعنيه، أي عما لا يهمه ولا ينفعه في هذه الدنيا ولا في أخراه، من أقوال وأفعال وفضائل. فالمسلم الحقيقي مشغول بعيوب نفسه إصلاحا وتذكيرا، تاركا تتبع أخبار الناس وما لا طائل له. إن من فقه المرء أن يشتغل بما يعنيه من فرائض دينه وواجبات أسرته وتعمير دنياه. فإذا ترك الإنسان ما لا يعنيه صفى قلبه وقوي بدنه واستقرت أمور رزقه. فلنحفظ أخي المستمع الكريم ألسنتنا، ولنراقب أعمالنا، ولنكن مفاتيح للخير مغاليق للشر. تعالوا بنا مستمعي الكرام نفتح أبواب القلوب بسماع خير الكلام وأطيبه، القرآن الكريم. القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف يتلو علينا ما يتيسر له من سورة سبأ، بدءا من الآية 10 وحتى الآية 23 نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم لا تحرمنا تلاوة القرآن، ولا تحرمنا فضل القرآن، ولا تحرمنا ثواب القرآن، ولا تحرمنا شفاعة القرآن. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة سبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أخي المستمع الكريم، الانشغال بشؤون الآخرين لا بد أن يقود إلى المشاكسات والملاسنات والدخول في دائرة الظنون والتكهنات، فيسيء أكثر ما يحسن ويهدم أكثر ما يبني. وفي الحديث الصحيح: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. وفي الحديث الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخي المستمع الكريم، هذا وقت الدعاء، فيا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد. الآن نتوجه إلى خالقنا بالدعاء والتضرع والابتهال بصحبة المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، نسأل الله له القبول.

واحفظ حدودها برا وبحرا.

وأتاك مظلوما رجاك إعانة.

راح

يا سميع فآتنا منك الإجابة نهتدي بهداك.

لا إله إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل. أخي المستمع الكريم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أساس أخلاقي متين، ومقياس من مقاييس الأدب، ودليل من أدلة الورع، ومظهر من مظاهر التقوى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قاعدة سلوكية عظيمة، وخلق جميل تحبه النفوس، وسلوك مهذب تميل إليه الفطرة السليمة. مستمعي الكرام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من أجل العبادات. نعم، فإسلام المرء وحسن إسلامه عدم الاسترسال مع ما لا يفيد، وترك الخوض فيما لا ينفع، وعدم التكلم فيما لا يخصه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هكذا يعلمنا ديننا العظيم أن نحرص على ما ينفعنا، وأن ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. يقول الحسن البصري: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب، فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا، وأدركت أقواما فسكتوا، كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ عبد الرحمن باز السيد إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف.

0: المنطقة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استووا واعتدلوا واقشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع حاذوا بين المناكب واسدوا الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان.

0: Bom.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu
1: Allahu Akbar.
0: Allahu.

الله.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومبتهلنا الشيخ جمال السيد حسين. أمنا في الصلاة الشيخ عبد الرحمن باز السيد إمام القبلة بالمسجد. في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي وسيد رجب، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر يوم جديد الخميس 23 من صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من أغسطس من عام 2026 من الميلاد.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 5:12 من صباح الخميس. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا ربي في صباح يوم جديد. نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة نسعد بالاستمرار معكم خلالها، من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر، ونستمر معكم حتى 8 من صباح الخميس إن شاء الله تعالى. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وخير مستفتح لفترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله الإيماني المبارك، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية العاشرة من سورة الشعراء.

وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون

0: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية العاشرة من سورة الشعراء وحتى ختام السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن الشمس تشرق بمشيئة الله تعالى على مدينة القاهرة في 6:17. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني.

قدم المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.

0: تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل ما تيسر من سورة هود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. أروحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى، قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم، وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.
3: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة النمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقه

قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله،

الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

0: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة النمل وحتى الآية 11 من سورة القصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: أعمل إماما لأحد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، ويتصل بي بعض السيدات يطالبنني بتخصيص يوم خاص بالتدريس لهن، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه لتعلمنا مما علمك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية طلب العلم، وأنه كما يجوز للرجال أن يطالبوا بالتفقه فهذا أيضا حق النساء أيضا. ولهذا جاءت المرأة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يخصص للنساء يوما يجتمعن فيه ليكون الدرس خاصا بالنساء، فلم ينكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة، بل أجاب صلى الله عليه وسلم النساء إلى طلبهن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مشروعية طلب النساء للعلم، وأن هذا حق من الحقوق التي تجب للنساء. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
3: هذا عما ورد في الأثر من تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لتدريس النساء، لكن هل هناك آداب وضوابط لحضور النساء مجالس العلم يا دكتور؟
4: نعم، هناك آداب. أولا أن نذهب إلى العلماء المتخصصين الذين يستطيعون أن يفقهوا الناس في دينهم بما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يترتب على وجودها في المسجد ضرر لزوجها أو لأولادها، خاصة وأن وزارة الأوقاف في هذا الزمن قد أعدت مجموعة من النساء الداعيات المؤهلات من أصحاب الخبرة وتحت إشراف المسؤولين للقيام مسؤولية الدعوة على الوجه الأكمل. فيا ليت هذا يتم قريبا بشرط متابعة الداعيات من خلال الواقع. ولا يخفى على أحد موقف السيدة أسماء بنت يزيد.

0: والصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها، والسيدة أسماء بنت سيدنا أبو بكر رضي الله عن الجميع، والسيدة أم كلثوم بنت عقبة، والسيدة أم سليم وأم عمارة وغيرهن الكثير والكثير. فالمرأة إما أن تكون زوجة، وإما أن تكون أما، وإما أن تكون أختا، وإما أن تكون بنتا، فهي شريكة للرجل حيث كان. وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: النساء شقائق الرجال. هذا وبالله التوفيق.
1: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع هلال سالم من المرج، يقول في رسالته: أسكن بجوار المسجد، والقائمون على هذا المسجد يضعون سماعات كبيرة لإذاعة الصلوات والدروس، ويقومون بتعلية الصوت بصورة مزعجة جدا. عندما طلبت منهم إغلاق السماعات استدلوا على فعلهم هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، رواه مسلم. فهل كلامهم صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا العمل محرم غير جائز، بل هو من الصد عن سبيل الله. قال الحق تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وروى أحمد وابن ماجة والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ورفع الصوت بهذه المكبرات وانتشارها في المساجد عن طريق هذه السماعات من الأذى البليغ والعدوان الشديد على الخلق، ولا يشفع في ذلك أن الأصوات العالية التي تنتشر تكون محملة بالقرآن الكريم والمواعظ والدروس العلمية. ورفع الصوت بهذه الطريقة مؤذن للمصلين في المساجد المجاورة. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
1: إذا كان الأمر كذلك دكتور، وقلنا إن هذا العمل محرم غير جائز، فكيف نوجه ونفسر الحديث المذكور في السؤال، والذي كان سندا ودليلا للقائمين على استخدام مكبرات الصوت والسماعات؟
2: نعم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، هذا الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإن العلامة ابن بطال في شرحه على البخاري يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. فأحال صلى الله عليه وسلم على الأصوات التي تتزين بها التلاوة في الأسماع، لا الأصوات التي تمجها الأسماع لإنكارها وجفائها على حاسة السمع وتألمها بقرع الصوت المنكر. فالاستدلال بهذا الحديث على هذه الفعلة من إزعاج الناس وإفساد معايشهم وإقلاق راحتهم استدلال فاسد، لأن المراد بهذا الحديث الندب إلى تغني أنبياء الله تعالى عليهم الصلوات والتسليم بكتبه تعالى المنزلة عليهم، والاستغناء بها عن غيرها من العلوم والفهوم، وعدم الاستحياء من إعلانها في أقوامهم، لا أن تكون هذه الكتب المقدسة والرسائل المشرفة مادة للإضرار بالخلق والإساءة إليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الشورى، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة.
0: القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان دعوة الإسلام إلى الدين والدنيا، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فإن الإسلام الحنيف هو المنهج الإلهي النقي لحكم الحياة وإصلاحها وإسعادها. صدر ممن خلق الحياة عالما بدقائقها وتشابكها وطرائقها، محيطا بجزئياتها وكلياتها، مهيمنا على ما مضى منها وما حضر وما خفي وما ظهر، بصيرا بحاضرها ومستقبلها، مدبرا لأرزاقها وآجالها. ومن هنا جاء هذا المنهج بالدواء المناسب والعلاج الحاسم لكل أدوائها ومشكلاتها. جاء لينقذ الإنسان من نفسه الأمارة بالسوء، ومن أهوائه المندفعة نحو الهاوية، ومن أعدائه الباطنة والظاهرة. جاء ليؤاخي بين هذا الكائن الحي وبقية الكائنات، حتى يسير الكون كله متناغما متكاملا متآلفا، ساعيا إلى هدف واحد لا تضطرب به السبل ولا تبلبله نزغات الشياطين. لم يجئ الإسلام إذن لتنظيم العالم الأخروي، فما يملك أحد أن ينظم هذا العالم. إن له ملكا واحدا هو رب العزة والجلال، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. جاء الإسلام لينظم هذه الدنيا، ليحكم مسيرتها، ليضبط إيقاعها، ليصلها بالخط المستقيم الذي يمتد بها في جذور المستقبل إلى أن تلتحم بالآخرة. ومن هنا لم يأتي في تعاليم الإسلام ما يمنع المؤمن من التمتع بمباهج الحياة ما دامت في إطار ما شرع الله. إن العزلة عن الحياة والرهبنة في الجبال، والعزوف عن الطعام بالصيام، وعن النساء بعدم الزواج، ليس في شريعتنا منه أثر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. ويقول: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بيد أن الدنيا بلا دين جحيم وسعار وصراع ودمار، أفضل منها حياة الغاب، وأكرم منها أن يدفن المرء في التراب. أرق وقلق وتمزق ونزق، واكتئاب وإحباط، وشقاء وضياع، واعتداء وإجرام، وفوضى وفساد. أما الدنيا في ظل الدين فأمن وأمان، ورضا واطمئنان، وسعادة واستقرار، ونصر وازدهار، وتقدم ونجاح، وتسخير لطاقات الكون في النفع العام، ورفع راية الإسلام، ونشر الطهارة والعفة والنور، وتحقيق الأخوة والتعاون والمساواة. إن الإيمان في كل بيئة وجيل يمنح المؤمن شفافية وكياسة وفراسة وفطانة، يميز بها بين ما ينفعه وما يضره، تنير أمامه السبل فيرى الهدف قبل أن يأخذ بالوسيلة، ويبصر النتيجة والعاقبة قبل أن يتورط في مسيرة الطريق. ذلك أنه مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، يسدد خطاه ويصل به إلى الهدف المنشود. يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول سبحانه: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان دعوة الإسلام إلى الدين والدنيا، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها الآن 7:05. محمد مثله في الأرض ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا، والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إخوة الإيمان، من تلاوتنا التي نستمع إليها في صباح هذا اليوم تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل لما تيسر من سورة آل عمران في تمام 8 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيضا نستمع بمشيئة الله تعالى وبعد قليل في تمام 7 إلى القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة لما تيسر من سورة مريم.
3: إذاعة القرآن الكريم

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة. موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والبويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: ساعتنا تشير إلى 7 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد يومي متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، يتلو علينا اليوم ما تيسر من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة مريم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توجيه كريم من رسول عظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يوجهنا إلى بعض أصول عامة من أصول الإسلام التي تنهض بحياة الأفراد والمجتمعات في الدنيا والآخرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى كل أصل من هذه الأصول، فوضح أهم جوانبه نفعا في إيجاز بليغ من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مبتدئا بالطهارة لأنها أساس العبادة، وبها تتم التخلية من الرذائل الحسية أو المعنوية، وتقوم بتهيئة المسلم للتحلي بفضائل الإسلام. الطهور شطر الإيمان، ومعنى الطهور شطر الإيمان أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وأن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر. وقيل إن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان. وأقرب الآراء وأقواها أن الطهور معناه التطهير والتنزه من سائر النجاسات، حسية كانت أو باطنية، وهذا ما نرجحه ونستحسنه، فإن الطهارة

0: في الإسلام على ضربين: حسية، وهي طهارة البدن والثوب والمكان من كل حدث ونجس بالوضوء والغسل وإزالة النجاسة، والثاني طهارة معنوية باطنة، وهي طهارة القلب من الرياء والحقد والبغضاء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم وجه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى منزلة الحمد لله سبحانه وتعالى، فقال: والحمد لله تملأ الميزان. وثبت بنص القرآن والسنة وجود الميزان يوم القيامة، وأن الأعمال توزن به، وأن للموازين ثقلا وخفة. ومعنى هذه العبارة أن كلمة الحمد لله تجسد وتملأ الميزان، ويترتب على هذا عظيم ثوابها، أو أن ثواب كلمة الحمد لله يملأ الميزان. وللحمد منزلة جليلة عند الله سبحانه، تتبين من افتتاحه الكثير من سور القرآن وختمها بالحمد لله. وأن الحمد كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والتعبير بالحمد أبلغ من غيره، لأن الألف واللام لاستغراق كل أنواع الحمد. والله تعالى مستحق للحمد، ويحب من عباده أن يحمدوه في السراء وفي الضراء. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. فالتسبيح تنزيه الله تعالى عن كل نقص، والحمد الاعتراف لله بكل نعمة وخير. وذهب بعض العلماء إلى أن كل من سبحان الله والحمد لله يملأ ما بين السماء والأرض. ولمنزلة التسبيح عند الله جاء في القرآن الكريم بصيغ متعددة، فجاء مرة بصيغة الماضي سبح لله، وبالمضارع يسبح لله، وبالأمر سبح اسم ربك الأعلى، وبالمصدر فسبحان الله. وليس التسبيح قاصرا على العقلاء من الناس، وإنما يشمل جميع الخلق من إنس وجن وملائكة وحيوان ونبات وطير وما إلى ذلك. وتسبيح العقلاء بالصيغ المعهودة، وتسبيح غيرهم بلغة يعلمها الله تعالى أو بلسان الحال. وصدق الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كما وضح الحديث أيضا أن الصلاة نور، وأن الصدقة برهان، وأن القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي،
2: صحبه وسلم. اللهم صل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة القمر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معنى بقاء آية سفينة نوح، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول معاني القرآن المتجددة بحسب الزمان والمكان والأشخاص، وذلك من خلال الآيات المباركات من سورة القمر، بداية من الآية 17: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقلنا تيسير الله يبدو في أشياء كثيرة، في الذين لا يحسنون اللغة العربية برضو يحفظون، والطفل قبل ما يحفظ. وضربنا الأمثلة إن الناس اللي بيشتغل بالقرآن ربنا يديلهم إيه أسرار فيه لا تتناها. إحنا وإحنا طلاب في الثلاثينات كان فيه في ضرب الجماميز مسجد اسمه مسجد فاضل باشا، وكان رضي الله عنه سيدنا الشيخ محمد رفعت بيقرأ سورة الكهف في المسجد. فكنا نروح من الساعة 9 صباحا. ليه؟ لأن ما فيش ميكروفونات، وكل واحد عايز يقعد في ريح الشيخ في ريح الدكة عشان يسمع، والشيخ صوته ما كانش يبلغ كتير، فكل كيفة السماع يروحوا بدري من الساعة 9. ومن عشاق القرآن الناس اللي حافظين برضه كانوا يحبوا يسمعوا، فكانوا يقعدوا أول حلقة دول. بسألناهم قال لك أنا نصلي الفجر ونستنى هنا في ريح الدكة على ما يجي. الشاهد كان بيقول إيه: وآتاكم من كل ما سألتموه. الله، وآتاكم من كل ما سألتموه. التفسير: وآتاكم من كل ما، موصول ما آتاكم من كل الذي سألتموه، ماشي، وآتاكم من كل الذي سألتموه. لكن طب لح ما نسأل الله يبقى عندنا إدراك للأشياء ويقول له هات لي دي وهات لي. طب ددني قبل أن أسأل، قبل أن أعرف كيف أسأل. فالشيخ محمد رفعت رضي الله عنه: وآتاكم من كل ما سألتموه. وبعدين أراه وآتاكم من كل، وبعدين قال ما سألتموه. أم واحد من اللي بيسمع، لأن لما يكون حيجيب يجيب الجملة من الأول، هو ما جابهاش من الأول. وآتاكم من كل، ونفسه جه سكت، وبعدين قال ما سألتموه. كان الأصول وآتاكم من كل على الطريقة، إنما هو ما قالش كده. أم لما هو قال كده قال له ما جاتش، ما جاتش يعني معترض على البداية. أم هو رحمة الله عليه القرأ تاني كده: وآتاكم من كل ما سألتم، آتاكم قبل أن تعرفوا كيف إيه. هذا شوف الكلام. نعم، كان في واحد اسمه الشيخ عثمان من كيفة السماع بتوعه، وبيقول إيه: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. أم لما قال وعنب دي بلغته هو بقى بصوته شيء جميل. الرجل قال له هات وعنب بس كده. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بس يسرناه للذكر لمين؟ اللي قلبه عمران بقائله، اللي قلبه عمران بقائل القرآن هو اللي يكون على ذلك. وإلا ما هو في ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعني هو قال إيه؟ الله، ما دخلش. قال إيه؟ يسألوا عبد الله بن مسعود وقال ايه يعني ايه اللي قاله. يعني الله بيستهين باللي قاله، يبقى ما دخلتش هنا، ما دخلتش هنا. ومن من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله، إذن به فرق بين القائل وبين الذي يسمع. فإن كان السامع مؤمن بالرب هذا الكلام واللي له يوم ربنا يدل الفيوضات فيه، وإن كان ما هوش مؤمن يبقى زي ما يكون ألا إيه على بال. وإحنا زمان نفكر من إحنا ضربنا مثلا قلنا فيه فرق بين الفاعل وبين القابل، الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل يكون مختلف. يبقى ده يقول ايه الجمال ده، وده يقول له ايه يعني اللي قاله يعني وضربنا المثل من فاكره ايوه بالكوبايه الشاي. والانسان لما يكون في الشتاء انت فاكرها لما تكون في الشتاء والدنيا ساعه وخرجت كده والدنيا ساعه بتعمل ايه؟ تنفخ في ايدك عشان تدفيه، ولما يجي لك كوبايه الشاي ساخنه وبتغلي تنفخ فيها عشان تبردها. طب ما النفخه هي النفخه، اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتسكر؟ قال لك الفاعل شيء والقابل شيء اخر. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. طب لما الراجل الوليد سمع الكلام بتاع القران ونفسه هجت كده وقعد يسمع للنبي حن انه يؤمن، انما الدنيا قال صبر الوليد، قال والله لقد سمعت كلاما لا هو سحر ولا هو شعر ولا هو كهانه، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. شوف التعبير الرائع، إيه أعلاه مثمر كلام حلو وأسفله مغدق. يعني إحنا بنشهد إن الشجرة لما يكون فيها ثمرة الورق التحتاني يدبل وينشف، في القرآن غير كده، الثمرة موجودة والأسفل مغدق. الرحيم وما هو بقول بشر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حد بقى عنده بقى التعاص كده مدكر يعني متذكر يعني. كذبت عاد، اتنقلنا من مين؟ من سيدنا نوح. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. لما كذبهم انا عملت فيهم ايه؟ ارسل عليهم الصيحه، مش كده؟ والصيحه الصوت المزعج اللي يجي من اعلى، صوت شديد مزعج ياتي من اعلى بس مصحوب باشياء، اما ريح تدمر واما نار تحرق. هذا اللي عملناه فيهم. ولذلك هناك الآية بتاع إيه؟ فكلا أخذنا إيه؟ بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، مش كده؟ ومنهم من خسفنا به، كل واحد خد إيه نصيبه، ومنهم من أغرقنا. كذبت عاد، وعاد اللي هي في الأحقاب بقى اللي ربنا قال فيها إحنا دلوقتي بيجوا الناس عشان يزوروا مصر عشان يشوفوا ما صنعوا الفراعنة. ازاي الهرم الكبير ده الصخره اللي قد كده دي ومش عارف ايه ومتركبه التركيب ده بدون مونه، ما فيش مونه بينهم وبين بعض، بايه دي؟ ام قال لك ده بتفريغ الهواء. بقى الفراعنه عارفين تفريغ الهواء؟ ام قال لك ايه تفريغ الهواء؟ احنا لما بنلزق حاجه بصمغ تلزقها بصمغ يعني تلزق ليه؟ بتلزق ليه؟ لان الصمغ انت بتعمله كده اهو يروح سدد المسام بتاعه الهواء، فساعه ما تحطها كده يروح لازقين في بعض. طب تعالى هات كوبايه كده وحطها فيها ماء سخنه وبعدين على ازاز، لما تيجي تشيلها تلاقيها ايه ممسوكه من تحت، لان شويه الماء اللي اتبخروا دي خلت الهواء يبقى متماسك. اهم دول بييجوا يشوفوا الحاجات دي، وبعدين ربنا يقول على فراعنه دوري، وبعدين يجيب قوم عاد اقرا القران. الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يبقى اذا حضاره فوق حضاره الفراعنه، بس ما راحت فين دي؟ قال لك البيئة اللي هي فيها بيئة عواصف وكلها رمل مال الأحقاف، فلما تهب الريح تاخد الرمل، الهبة الواحدة تثمر القبيلة. لو قبيلة ماشية كده قفلة بيانها كده وهبة واحدة تروح لقطها، وما دام كده يبقى لازم نفحت. ولذلك كل آثر من آثار عايز تبحث عنه لازم تفحت، لأن عوامل التعريع عملت إيه؟ عملت كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ما تقولوش عذبنا كده، لا، بعد الانذار اللي انذر يبقى اعذر. انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ريح صرصر يعني بارد وله صوت مزعج في يوم نحس، يوم شؤم جاء عليهم. قال طب هو يوم ده؟ هو في ايه ثانيه قال سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أم قال لك ما هو بيقول لك إيه يوم بس في نحس مستمر. الله استمر المدة نحس ما يمكنش ما فتتوش. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس. تنزع الناس كده، قال لك ودي تنزع الناس إيه دي؟ قال لك لان لما الريح جت بقوا يجوا للحفر وينزلوا فيه عشان الريح يعني ما يقوم الريح يشدهم كده زي الشفاطه تنزع الناس كانهم اعجاز نخل. انت عارف النخله بقى من اول التاج بتاعها الجريد ده والجدير بتاعها اللي بينها دي اعجاز النخل منقعر يعني القعر بتاعه ايه ضايق. اللي احنا بنعمله عمدان ويعملوه مثلا للسقوف كده يعملوه تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونزر. برضه كل حاجه يجيب لها فكيف كان. طب وبيكررها ليه؟ قال لك لان العذاب متكرر. لان العذاب مش حاجه واحده بناخدهم لا دي بكده ودي بكده وكده. ليه؟ قال لك لتتبين طلاقه القدره في الايه في الجزاء. وكما نعرف طلاقه القدره في جزاء الادنى اللي هم الرحيم في داهيه نعرف طلاقته في الايه في الجزاء اللي بتاع الليل. تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وبرضه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. بعد كل حاجه وبعد كل امه كذبت رسول يجيب القران. ليه يجيب القران؟ أم قال لك لان القران ده ربنا قال عليه انزل كتب كتير بس القران انزله مهيمنا على هذه الكتب. المهيمن نعم سموه ايه عندكم مستر. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. برضو كذب الثمود بالنذر. ثمود بتوعكم صالح دو كان بتوع مين هود. والى عاد اخاهم ايه هود ده هناك في الجنوب عند الرمل الاحقاف وده عند المدينه في مدائن صالح. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سائلة تقول: تعرضت لمرض أسقط شعر رأسي وأنا في حالة نفسية سيئة، فهل يجوز لي إجراء عملية لزراعة الشعر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن الأصل في الأشياء الإباحة، وذلك عند عدم وجود نص أو قاعدة كلية تقتضي التحريم، وبشرط ألا يكون في الأمر ضرر أو إضرار، سواء كان بالنفس أو بالغير. وفي السؤال الوارد، فإنه لا مانع شرعا من زراعة الشعر كنوع من العلاج، خاصة في حق النساء، لما يمثله الشعر عندهن من زينة ضرورية لهن، وتلافيا لوقوع الضرر النفسي عليهن. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الأخرى تقول: الضرر يزال. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. اللهم في هذا الصباح الجديد ابعث في قلوبنا الأمل، وافتح لنا أبواب فضلك من حيث لا نحتسب. اللهم يسر لنا كل عسير يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم إلى هذه الفترة الإذاعية الجديدة من صباح الخميس 23 من صفر عام 1448 للهجرة، الموافق للسادس من أغسطس عام 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أشكر لزميلي محمد بدر الذي ساعد بصحبتكم في الفترة الإذاعية السابقة. خير ما نبدأ به القرآن الكريم في رحاب سورة آل عمران، بدءا من الآية 86 بعد 100. نحيا في رحاب هذه التلاوة المباركة مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولله ملك السماوات والأرض

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر

لا. آه

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. بعد حوالي 10 دقائق لنا لقاء مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في تلاوة من سورتي المجادلة والحشر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذنا الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: أستاذنا. الله سبحانه وتعالى من حكمته ومن رحمته جعل لنا مواسم للخيرات، وهي كثيرة ومتعددة. نود اليوم أستاذنا أن

0: لحكم بليغة ومسالك تربوية سليمة، إنها مواسم تزيد الإيمان وتنمي التقوى وترفع رصيد الإنسان في ميزان العمل الصالح. هي مواسم تزكي الروح وتهذب النفس وتقوي الهمة وتعوض النقص والخلل في العبادة وتدفع السآمة والملل والفتور، وتفتح في ميادين التنافس آفاقا رحبة ومساحات واسعة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن المسابقة إلى هذه الخيرات تقرب العبد من رب الأرض والسماوات وترفع له الدرجات، وهي سمة من سمات المؤمنين المقربين. يقول تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ومن اغتنم مواسم الطاعات وسابق إلى الخيرات فتحت له خزائن الفضل والعون والرحمة وفاز فوزا عظيما. يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولقد مدح الله تعالى عباده بفعل الخيرات والمسارعة إليها، ومدح أصحاب هذه الخصال. يقول تعالى: فاستبقوا الخيرات. هذا توجيه لهمم أولي الألباب للمبادرة والمسارعة إلى الصالحات قبل الفوات. وبشر الله المسابقين بالسبق المحقق والفوز بوعد الله الحق. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وإن المتأخر الذي لا يستطيع المسارعة لا حظ له في ميدان السباق، وإذا فاته الخير فإنه يعض أصابع الندم ولا حين مندم.
1: أستاذنا، وهناك من التوجيهات النبوية ما يحث الناس على اغتنام الأوقات.
0: نعم، لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام مرحلة الشباب قبل نزول الشيب والكبر، واغتنام الفراغ قبل حلول المشاغل، واغتنام الصحة قبل مفاجأة المرض. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن الاستعداد لمواسم الخير التي هي فرص عابرة دليل على الصدق. يقول تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وإن لهذه الأمة نفحات مباركة في أيام دهرها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومواسم الخير لا تنقطع أبدا في هذه الأمة، والناس في مواسم الطاعات أحوالهم مختلفة ومتنوعة ومتفاوتة كتنوعهم في الأعمار والأرزاق، فمنهم المقل ومنهم المكثر ومنهم الشقي ومنهم السعيد، وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولما علم الصالحون قصر العمر

0: سارعوا وطووا مراحل الليل مع النهار اغتناما للأوقات ومسارعة إلى الخيرات. ولقد جعل الله مواسم الخير والعبادة فرصة عظيمة لتكفير الذنوب والآثام ولو كانت أمثال الجبال. روى الطبراني بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل الله أن يصيبكم بنفحة فلا تشقون بعدها أبدا.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة، موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حوالي 9 إلى 5 دقائق نحيا مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة مباركة من أول سورة النبأ. الآن ولمدة ربع الساعة نستمع إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورتي المجادلة والحشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بين

0: كانت هذه آيات بينات من سورتي المجادلة والحشر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الصلاة على النبي كنز من الحسنات وسر من أسرار البركات.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بها كل خير وتيسير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أرحب بالزميل تامر الجيوشي، انضم إلى أسرة هندسة الهواء منذ قليل. إخوة الإيمان والإسلام، من أول سورة النبأ وحتى الآية 29 من سورة التكوير، نحيا الآن مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان

والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباساً

تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

رفع سمكها فسواها

مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه.

ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب هذه الآيات البينات مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وكانت تلاوته من أول سورة النبأ وحتى الآية 29 ختام سورة التكوير. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل لنا لقاء مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم وتلاوة من سورة الحج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

أيها الإخوة المؤمنون، دخل الإمام الحسين رضي الله عنه على أخيه الإمام الحسن في مرض موته بعد أن تأثر بالسم الذي دس له في الطعام، فقال الإمام الحسين لأخيه الإمام الحسن: من تتهم؟ فقال الإمام الحسن: لما؟ لتقتله؟ فقال الإمام الحسين: نعم. فقال الإمام الحسن: إن يكن الذي أظن فالله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قبل العاشرة بحوالي ربع ساعة ومن سورتي النور والفرقان تستمعون إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا. الآن ومن آيات الله البينات من سورة الحج نستمع إلى القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولباس

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة الشورى: فاطر السماوات والأرض؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، معنى قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق، فطرها أي خلقها على غير مثال سبق، فطر أي أنشأها ابتداء وخلقها بحكمة واقتدار، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلقهما على غير مثال سبق، وأبدع فيهما دلائل القدرة. ونظير هذه الآية قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالخلق ابتداء وخلقهما على غير مثال سبق وبث فيهما دلائل القدرة الإلهية. فعلى المؤمن أن يعيد النظر مرة بعد مرة في بدائع خلق الله وفي بدائع خلق السماوات والأرض، كيف أن الله سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، وربما تراها العيون بغير أعمدة، مع كون أن هنالك أعمدة لها، وربما فعلا ليس لها أعمدة فهي مخلوقة بغير عمد ونراها كذلك بلا أعمدة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالخلق ابتداء، فقوله تعالى فاطر بمعنى خالق، لكن الفارق بين فطر وخلق أن فطر أي أنشأها ابتداء، خلق يعني ممكن أوجدها أو خلقها مرة ثانية أو أوجدها من العدم، أما فطر بمعنى أنشأها وأوجدها وخلقها ابتداء على غير مثال سبق، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كمال القدرة الإلهية لهذا الخلاق العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أبدع هذا الكون على هذه الصورة الحضارية والذي بث في الكون دلائل القدرة، وهذا يدل على قدرته وعلى علمه، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن استفتحنا يومنا بالصلاة على رسولنا الكريم فافتح لنا ببركة الصلاة عليه كل أبواب الخير.

0: صلاة وسلاما على رسولنا الكريم أكثر الناس علما بالله جل وعلا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آيات الله البينات من سورتي النور والفرقان. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورتي النور والفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 10. عود كريم إخوة الإيمان إلى رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يرتل علينا بدءا من الآية 12 من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون.

عذابا لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت

خيره. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

قدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون.

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة القصص من الآية 12 حتى ختام السورة ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إخوة الإيمان والإسلام، تتجدد هذه الرحلة العاطرة بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الميلاد خلال فترة المماليك. والأمير تغربردي هو يوسف بن تغربردي بن عبد الله جمال الدين أبي المحاسن بن الأمير سيف الدين الظاهري أتابك العساكر بالديار المصرية، وهو من أهم المؤرخين في التاريخ الإسلامي، خاصة مجموعة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. يعد مسجد ابن تغربردي من المساجد التاريخية العريقة التي تتنسم فيها عبق التاريخ ومجد الماضي التليد. يقع مسجد الأمير تغربردي في شارع الصليب القاهري بالسيدة زينب في قلب القطائع الطولونية، على مقربة من جامع أحمد بن طولون، وإلى اليسار من القادم من جامع أحمد بن طولون سالكا شارع الصليبة إلى ميدان صلاح الدين بالقلعة. بناه الأمير بن تغربردي عام 844 من الهجرة، واتخذه مدرسة وألحق به سبيلا وكتابا وقبة. وذكر علي مبارك أن منشئه جعله مدرسة عين شيخا لها الشيخ العلاء القلشندي، ولما مات دفن فيها. وجامع تغربردي مستطيل تبلغ مساحته 20×80 مترا، أمام ديوان القبلة صحن مغطى، وكانت المئذنة الأصلية تتكون من دورتين على الطراز المملوكي، وقد تهدمت الدورة الثانية وأعيد بناؤها في العصر العثماني. والوجهة الرئيسية للمسجد تشرف على شارع الصليبة، وبها المدخل المكون من صفة معقودة بمقرنصات، وأعلى الباب على جانبيه كتابات تشتمل على آيات قرآنية واسم المنشئ وألقابه وتاريخ الإنشاء. وعلى يسار المدخل تقوم المنارة وهي مربعة، من أسفل تنتهي بمقرنصات تكون دورتها الأولى، ثم أسطوانية يحلي سطحها زخارف هندسية. وفي طرف الوجهة تقوم القبة ذات الخطوط الضخمة البارزة المتقطعة مع بعضها. وقد بني هذا المسجد على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد، وهو يتكون من صحن مكشوف كان مسقوفا في الأصل، يحد قبته إيوانان كبيران من الجهة الشرقية والجهة الغربية، وآخران صغيران من الجهتين البحرية والقبلية. وهذه الإيوانات مسقوفة ومنقوشة بالألوان المختلفة. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم.

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة، موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية من سورة النساء. ووصلنا في هذه الآية إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. المستفاد من عطف الوالدين والأقربين على النفس.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي ذكر الوالدين والأقربين معطوفين على قول الله تبارك وتعالى: أنفسكم، لئلا يظن أحد أن له الشهادة على نفسه، لأن ذلك حقه، فهو أمير نفسه، وأنه لا يشهد على والديه أو أقاربه لما يكون في ذلك من المسبة والمعرة والمعايرة التي قد تلحقه إذا شهد عليهم. فلا تمنع الشهادة بالحق على الوالدين البر بهما، كما لا تمنع كذلك من الصلة بين الأقارب، قربت أرحامهم أو بعدت. فالمؤمن الحق يكون مع الشهادة الحق حيثما كانت ومتى ما طلبت، ولا يبالي مع من أو على من، المهم إقامتها لإقامة العدل الذي هو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.
1: بعد ذلك: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. المقصود بهذه الجزئية من هذه الآية؟
2: هذه جملة مستأنفة، وكأنها تعليل لما سبق، أي لا تكتم الشهادة ولو كان المشهود له أو عليه غنيا أو فقيرا. فلا يكن غلا الغني ولا فقر الفقير سببا للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه، وألا تكون مثل هذه العوارض الخارجية من الغنى أو الفقر أو السيادة أو الحقارة أو الحسب أو الوضاعة سببا في عدم إحقاق الحقوق وإقامة الشهادة لله سبحانه.
1: لماذا خص الغنى والفقر في هذه الآية؟
2: نعم، لأن الغني في العادة يرجى ويخشى، ولأن الفقير يترحم عليه ولا يخشى، وهاتان أبرز حالتين يكون لهما ما لهما من التأثير عند الشهادة لهما أو عليهما أو القضاء فيما بينهما. والمعنى العام الذي يمكن أن نستفيده من هذا أن الله جل وعلا هو الأولى والأجدر بحساب كل من الغني والفقير، وهو الذي رتب الحقوق والواجبات وقسم الأموال بحكمته ونظمها بإرادته، وهو الأعلم بمصالح العباد. وقد عاد الضمير في قول الله تبارك وتعالى: فالله أولى بهما، مثنى لا مفردا، حيث لم يقل سبحانه وتعالى: فالله أولى به، أي بالغني أو بالفقير، وإنما قال بهما، لأن المراد جنس الغني وجنس الفقير، كما يقول العلامة الزمخشري رحمه الله. فكأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير، أي بالأغنياء والفقراء. أو أن الضمير يعود على الخصمين، تقديره: إن يكن الخصمان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهذين الخصمين.
1: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. المقصود بهذه الجزئية من هذه الآية والمقصود بالهوى؟
2: في هذه الجزئية من الآية الكريمة يبين الحق سبحانه وتعالى أن الميل في الشهادة أو في الحكم عن الحق سببه الرئيس هو اتباع الهوى، ولذا جاءت هذه الجملة في الآية الكريمة، مشتملة على النهي عن اتباع الهوى، والفاء في فلا تتبع الهوى كما يقول العلماء هي الفاء الفصيحة، لأنها تفصح عن شرط مقدر، أي إن كان الأمر كذلك فلا تتبعوا الهوى، بل اتبعوا داعي الحق والعدل والعقل لا داعي الهوى. والهوى هو الخضوع للشهوات وعدم الخضوع لداعي الشرع وواجباته، وهو أنواع شتى. فحب النفس هوى، والميل إلى الأهل والأقارب في الأحكام والشهادات هوى، والعطف على الفقير في حال القضاء هوى، ومجاملة الغني هوى، وكذلك الإضرار به لأنه غني هوى، والتعصب لمن تحب أو لما تحب في ساحات المحاكم هوى، وإظهار البغض أو العداوة لأحد الخصمين هوى. ومعنى ذلك أن اتباع الهوى وتحري الحق والعدالة متنافيان، يعني لا يلتقيان، فإما اتباع هوى وما يترتب على ذلك من ظلم وفساد، وإما حق وما يترتب عليه من عدالة ورشاد. وقول الله تبارك وتعالى أن تعدلوا، هذا بيان للغاية التي من أجلها كان النهي عن اتباع الهوى، فكأن المعنى نهيتم عن اتباع الهوى لتعدلوا، أي إرادة أن تظلموا أو تجوروا. وفسر بعضهم تعدلوا بمعنى العدول عن الحق، فيكون علة للنهي بتقدير لا، أي أنهاكم عن اتباع الهوى لألا تميلوا عن الحق وتتركوا العدل.
1: آخر هذه الآية وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، بعد أن نهى الحق سبحانه وتعالى عن اتباع الهوى وأمر بشهادة الحق على النفس والوالدين والأقربين، كان هذا التدليل.
2: هذا التدليل قصد به التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة ومن الإعراض عنها. ومعنى تلو الدفع والإعراض من قولهم لواه حقه إذا ماطل في أدائه إليه ودفعه له، أو أنها بمعنى التحريف أو التبديل من قولهم لوى الشيء إذا فتله ليا. والمعنى وإن تلو في الحكم أو في الشهادة بأن تحكموا بغير الحق أو تشهدوا بغير الحق أو تحرفوه فتميلوا إلى أحد الخصمين. وقرأ ابن عامر والكوفيون وإن تلوا بلام مضمومة بعدها واو ساكنة من الولاية والمباشرة لما أسند إليكم في شأن الشهادة والقضاء، والمعنى وإن تلوا أمر الشهادة فتتحملوا مسؤوليتها وأمانتها، فينبغي عليكم الالتزام بأدائها على وجهها، حينئذ يعطيكم الله أجرا حسنا. وإن تعرضوا عنها وتتركوها فتضيع الحقوق أو تتبدل أماكنها فتذهب إلى غير مستحقيها يعاقبكم الله عقابا أليما، فإن الله تبارك وتعالى خبير بأقوالكم وأعمالكم وظواهركم وبواطنكم. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل علينا بدءا من أول سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

دينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها

من أول سورة العنكبوت وحتى الآية 21 من سورة الروم ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. تتجدد هذه الرحلة العاطرة بمشيئة الله تعالى بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تزيل بها عنا الهم وتغفر لنا بها كل ذنب. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى الثانية ظهرا. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف هذه الرحلة المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل علينا بدءا من الآية 22 من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفاً

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين

فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين.

فيحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

عليكم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون

0: Sadakallahu al-azim.
1: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رتل علينا بدءا من الآية 22 من سورة الروم وحتى الآية 21 من سورة السجدة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بمشيئة الله تعالى بعد الواحدة بحوالي نصف الساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ أحمد أبو زيد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حوالي 12:30 نستمع إلى قرآن الظهر، تلاوة اليوم من سورتي النجم والقمر، والقارئ الشيخ علي حجاج السويسي. الآن ومما تيسر من سورة الحجر، نبقى حوالي نصف الساعة مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الحجر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى هذه الدقائق مع هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. الفذ أي الواحد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة. موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من عاش مع الله عز وجل وقت الرخاء، وقت السلامة، والدنيا مقبلة عليه، يجد الله معه نصيرا وليا حين تشتد عليه أحوال الدنيا وتقلباتها. احفظ الله في السراء يحفظك في الضراء. وإذا وسع الله على عبد في الرزق فما هذا إلا اختبار وابتلاء، أيشكر العبد أم يكفر؟ وإذا ضيق الله على عبد فما هذا إلا اختبار وابتلاء، أيصبر العبد أم يجزع؟ إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الظهر بمشيئة الله تعالى بعد الواحدة بدقيقة. الآن نستمع إلى قرآن الظهر من سورتي النجم والقمر، نحيا في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن الظهر من القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، وتلا علينا ما تيسر من سورتي النجم والقمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ كامل حاتم الناقة هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقيقة واحدة بعد الواحدة ظهرا، موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العصر بمشيئة الله تعالى في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورتي الشعراء والنمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والشعراء

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورتي الشعراء والنمل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، يصحبنا خلالها على هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، ويقرأها النبوي أبو زيد. إخوة الإيمان والإسلام، إن كلمة العقوبة إذا ذكرت انصرف ذهن كثير من الناس إلى الشدة والانتقام، وإذا ذكرت الرحمة ظنوا أنها قد لا تجتمع مع المؤاخذة أو الحساب، غير أن القرآن الكريم يرسم صورة يتجلى فيها كمال عدل الله مع كمال رحمته، فلا عقوبة إلا بعد رحمة، ولا مؤاخذة إلا بعد إنذار، ولا هلاك إلا بعد إقامة الحجة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء المصرية، عنوانه: حين تعانق الرحمة العقوبة. جاء فيه: إن من يتأمل كتاب الله يجد أن الرحمة ليست وصفا عارضا، بل هي أصل من أصول التعامل الإلهي مع خلقه. يقول سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ويقول جل شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء. ومع ذلك فإن هذه الرحمة لا تعني إلغاء الحساب، ولا تعني إسقاط المسؤولية، لأن الله سبحانه حكيم وعدل، ومن تمام حكمته أن يضع لكل شيء موضعه. ولذلك كانت سنة الله أن يسبق العقوبة بالبيان والإنذار والإمهال. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذب الله قوما حتى يعرفوا الحق، ولا يؤاخذهم حتى تقوم عليهم الحجة، بل إنه يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وينزل الكتب، ويقيم الأدلة، ويفتح أبواب التوبة، ويكرر الدعوة مرة بعد أخرى لعل القلوب ترجع، لعل النفوس تستيقظ. ومن هنا نجد القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى سعة حلم الله، فيقول سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فكم من عبد يعصى فيستره الله، يمهله، يرزقه، يعافيه، يفتح له باب الاستغفار، ولو شاء سبحانه أن يعجل العقوبة عند أول ذنب ما بقي على الأرض أحد. أليس هذا من أعظم مظاهر الرحمة؟ ولذلك كان من الخطأ أن يظن الإنسان أن تأخير العقوبة دليل رضا الله. لا، قد يكون هذا الإمهال فرصة للمراجعة، فرصة رجاء التوبة، كما قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم إذا أصر العبد على المعصية وأعرض عن كل أسباب الهداية، جاءت العقوبة عدلا لا ظلما، رحمة لا قسوة. هي رحمة بالمجتمع حين تردع بها الفتن، هي رحمة بالمظلوم حين ينصف، هي رحمة بالناس حين يكف شر المفسدين. ولذلك قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أيها المستمع الكريم، قد تبدو العقوبة شدة في ظاهرها، لكنها تحفظ حياة الناس وأمنهم وحقوقهم. وحتى المؤمن إذا نزل به بلاء بسبب ذنب، فإن رحمة الله لا تفارقه، فقد تكون المصيبة تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات، قد تكون تنبيها قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. ولذلك جمع القرآن بين الوعدين، وعد الرحمة والتحذير من العقوبة، وذلك حتى يظل القلب سائرا إلى الله بين الرجاء والخوف. قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا ييأس عاص من رحمة الله، ولا يأمن مذنب مكر الله. أيها الإخوة المؤمنون، في الحديث القدسي يقول الله تعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. إنها جملة تبعث الأمل، لكنها لا تفتح باب الجرأة على المعصية، لأن من رحمته سبحانه أن يحذر عباده من عذابه، كما أن من عدله ألا يساوي بين المحسن والمسيء. إن أعظم الناس فقها بربه هو من رأى رحمته في الإمهال، ورأى رحمته في الإنذار، ورأى رحمته في البلاء الذي يرده إلى ربه قبل أن يأتي بعقوبة لا رجعة بعدها. فمن وجد باب التوبة مفتوحا فليعلم أن هذه رحمة، ومن سمع موعظة هزت قلبه فليعلم أنها رحمة، ومن وفقه الله للاستغفار بعد الذنب فهذه من أعظم رحماته. وختاما، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل رحمته، وأن يجنبنا أسباب غضبه وعقابه، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تحت عنوان حين تعانق الرحمة العقوبة، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، اختارتها شيرين أحمد ماجد من موقع دار الإفتاء المصرية، صاحبنا خلالها على هندسة الهواء زميلي تامر الجيوشي، وقرأها النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل علينا بدءا من الآية 22 من سورة السجدة.

بيوتهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله

أنفسكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن

منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.

أولئكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً.

إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.

وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 22 من سورة السجدة وحتى الآية 59 من سورة الأحزاب. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام 3 مساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن تمام 2. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. دعينا الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: كوب عصير على الحائط.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي، عنوان حكاية اليوم هو
1: كوب عصير على الحائط.
0: فيحكى أن جاسر ومكة شقيقان في المرحلة الابتدائية، يعيشان في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة في أسرة مكونة من الأب والأم والإخوة في المراحل الثانوية والجامعية. كل يوم يذهب الأب إلى عمله، ويذهب الأبناء إلى مدارسهم وجامعاتهم، وتقوم الأم برعاية الأبناء وأداء واجباتها المنزلية. يساعدها الأبناء فيما تحتاج إليه. وفي يوم من أيام العطلة الصيفية، طلب جاسر ومكة وهما أصغر الأخوات، طلب من أمهما الذهاب إلى أحد المحال القريبة من المنزل لتناول العصير واللعب ببعض الألعاب التي توجد في هذا المكان. فطلبت الأم منهما أن ينتظر عدة أيام حتى ينتهي جميع الأشقاء الكبار من الاختبارات المدرسية والجامعية ليذهبوا معا جميعا. وكان الأبناء يحافظون على حفظ القرآن والصلاة في أوقاتها، إلى جانب مساعدة الأم في أداء بعض الأمور المنزلية كإحضار احتياجات البيت من المحال القريبة. وكان الشقيقان الصغيران جاسر ومكة يراعيان الهدوء وعدم الإزعاج أثناء اللعب في المنزل حتى انتهى الأشقاء الكبار من اختبارات نهاية العام.
1: يوم العطلة.
0: في يوم العطلة الأسبوعية للوالد، أرادت الأم أن تحقق لجاسر ومكة رغبتهما في الذهاب للمكان المتفق عليه. لماذا؟ لتناول العصير واللعب ببعض الألعاب التي تنشط العقل والتركيز والعضلات. خرجوا جميعا وعندما وصلوا إلى المحل دخلوا وجلسوا على إحدى الموائد المخصصة لذلك. وجاءهم الشاب الذي يقدم الطلبات وسألهم على نوع العصير الذي يرغبون في تناوله. طلبوا جميعا ما يريدون، وفجأة لاحظت مكة وجود ورقة معلقة على الحائط داخل المحل، وسألت أمها:
1: ما هذه الورقة يا أمي؟
0: فقالت لها الأم:
2: عندما يأتي الشاب بالعصير سنسأله.
0: وانتظروا بعض الوقت، وأثناء انتظارهم لاحظوا أن مجموعة من الشباب دخلوا وطلب كل واحد منهم كوبين من العصير، كوبا له وكوبا آخر يكتبه العامل في ورقة ويعلقه على الحائط. فازدادت دهشتهم وتعجبهم، وسأل جاسر أمه:
1: لماذا يعلق الورق على الحائط يا أمي؟
0: إجابة مفاجئة. عندما أحضر الشاب المكلف بالخدمة في هذا المكان أكواب العصير لأسرة ساجد ومكة، شكرته الأم وشعر أنها تريد أن تسأله على الأوراق المعلقة على الحائط ومكتوب على كل واحدة منها كوب عصير، وأيضا ما فعلته مجموعة الشباب الذين دخلوا المحل مؤخرا. وكانت الإجابة التي تسعد القلب:
1: بماذا أجاب الشاب؟
0: أخبرها الشاب العامل في هذا المكان أن كل من يدخل ويطلب كوبا من العصير لنفسه يطلب كوبا آخر يكتب على الورقة ويعلق على الحائط ويدفع ثمن الكوبين. وبعد هذه الإجابة ازدادت دهشة وفضول وتساؤل الأسرة كلها. وقبل أن يجيب الشاب العامل على هذه التساؤلات والدهشة والاستغراب، وجدوا رجلا وابنه الصغير يدخلان إلى المحل وتبدو عليهما مظاهر الفقر والاحتياج، وجلسا إلى إحدى الموائد وطلب من الشاب العامل كوبين من العصير من الأوراق المعلقة على الحائط. فنزع الشاب ورقتين من على الحائط والمكتوب على كل واحدة منهما كوب عصير، وأحضر كوبين من العصير لهما، وشرب الرجل وابنه الصغير العصير، وشكر الشاب وانصرف بدون أن يدفع ثمن هذين الكوبين. وعاد الشاب العامل إلى أسرة جاسر ومكة ليجيب على ما رآه في أعينهم من تساؤلات وتعجب ودهشة وفضول، وأخذ يوضح ويشرح لهم ما المقصود
1: بكوب عصير على الحائط،
0: وأن صاحب هذا المكان اقترح على كل من يدخل لشراء وتناول كوب من العصير أن يتبرع بثمن كوب آخر من العصير يكتب على ورقة وتعلق على الحائط لكل من يريد شرب العصير ولا يستطيع أن يدفع الثمن، فيدخل ويشرب بدون إحراج أو شعور بالاحتياج أو الفقر.
1: أمنية.
0: أحبابي، عندما سمع الأبناء سبب وجود هذه الأوراق المعلقة على الحائط ومكتوب على كل ورقة كوب عصير، أعجب الأبناء والأسرة بهذه الفكرة الجميلة الطيبة. وهنا قالت مكة لأمها:
1: وأنا سأطلب كوبا من العصير على الحائط يا أمي.
0: وصاح جاسر:
1: وأنا يا أمي.
0: وطلبت الأسرة كلها أكوابا أخرى من العصير لتعلق على الحائط كنوع من المشاركة في إسعاد المحتاجين وتشجيعا لهذه الفكرة الطيبة. وتمنت مكة أمنية وقالت:
1: يا ليتها كانت وجبة على الحائط.
0: وشرب الجميع العصير وقاموا وخرجوا وهم سعداء بهذا الفعل، مع أمنياتهم بأن تكون الورقة
1: وجبة على الحائط
0: إلى جانب
1: كوب عصير على الحائط.
0: وهنا نأتي إلى السؤال المعتاد:
1: وماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: سأجيبكم. نتعلم أحبابي من هذه الحكاية التكافل، وأن نشعر ونساعد المحتاجين والفقراء بطريقة تحفظ لهم كرامتهم ومشاعرهم بدون إحراج لهم، ونتعلم أن نكون رحماء فيما بيننا، نعطف على الفقير واليتيم والمسن والمريض والمحتاج، نساعد كل من يحتاج إلينا على قدر استطاعتنا، وخاصة إطعام الطعام، لأنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وننال به الخيرية، أي نكون من خير الناس، كما بشرنا بذلك نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: إن خيركم من أطعم الطعام، وفي رواية: خياركم من أطعم الطعام. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ونتعلم أيضا أحبابي من هذه الحكاية أن نشجع كل من يعمل عملا طيبا يقربنا من الله تعالى ويسعد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ويعود بالنفع على الآخرين. ونتعلم أيضا أن نستفيد من خبرات وتجارب الآخرين التي تعود علينا وعلى غيرنا وعلى من حولنا بالنفع، وأن نكون دائما أسبابا ومفاتيح للخير والعطاء والرحمة والتكافل وحب الخير للآخرين.

جعلنا الله تعالى وجعلكم يا أحبابي دائما من الشاكرين لنعم الله تعالى، ومن أصحاب الأيادي البيضاء التي تعطي وتعين يا رب العالمين.

0: أحبابي، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم. تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طه الفشني وما يتيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء بصحبتنا اليوم الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور أحمد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نواصل ما بدأنا من حديث للسادة المستمعين والمستمعات عن سبل تصحيح أوضاع الشباب في زماننا هذا، بعدما تحدثنا طويلا عن السلبيات التي نراها بأعيننا في واقع هذا الشباب، وكان على رأس هذه السلبيات عدم وجود هدف لحياتهم. في اللقاء السابق بدأنا بالحديث عن أهمية هذه الجزئية، لابد أن يكون للإنسان عامة وللشباب خاصة هدفا يسعون لتحقيقه، وإلا ضاع العمر بلا فائدة. اسمح لي أن نريد أن نواصل التأكيد على الشباب وعلى كل من يتعاملون معهم من قدوات بضرورة الوقوف عند هذه الجزئية والعمل لتحقيقها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا إذا كنا نحرص على توجيه الشباب التوجيه الأمثل، فلا بد أولا أن تكون هناك العين الناقدة البصيرة التي تحاول أن توجه الشباب التوجيه الأمثل، وهذه العين لا بد وأن يكون عندها فراسة، بمعنى أن هذا الموجه أو هذا القدوة العظيم الذي يتعامل مع الشباب يختبر المواهب والملكات التي يتمتع بها كل شاب من الشباب. ونحن نعلم أن الله عز وجل قد وزع القدرات على الخلق، وأن الرزق واحد، لكن كل واحد قد برع في موهبة لم يبرع فيها غيره. وبالتالي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر هذه النظرة، فمثلا يوجه سيدنا عبد الله بن عباس إلى العلم، ويحرص على أن يكون رائدا في هذا المجال، ويوجه سيدنا عبد الله بن عمر إلى الحديث، فكان ثاني اثنين برعا في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما ننظر إلى بعض البلدان الأوروبية وأمريكا وبعض هذه البلدان، فإننا نرى أنهم يتفرسون وجوه الشباب في أوائل حياتهم العلمية، فيوجهون كل مجموعة إلى ما يعني وما يبرعون فيه، وينمون هذه القدرات فيهم حتى يكونوا قادة في المستقبل.
1: إذن نؤكد على من يتعاملون مع الشباب من سن مبكرة، من سن الطفولة، بضرورة مساعدة هؤلاء الأبناء في تحديد الهدف الذي يتفق مع لديهم من مواهب وقدرات. وهذا الدور نلقي به على الوالدين، نلقي به على المعلم، وهم الذين يستطيعون ملاحظة هذه المواهب وهذه القدرات وتوجيه الأبناء أو الأطفال إليها، حتى يأتي عليهم سن الشباب وقد عرفوا ماذا يريدون.
2: إذا كنا ننظر إلى حال الأسرة، فإننا لا نقصر دور الأسرة على الإطعام والشراب والإنفاق، بل إن الوالد والوالدة لهم دور كبير في أن يوجهوا الشباب، وأن يعلموا ما هي المواهب التي يتمتع بها هؤلاء، وينمون عندهم هذه القدرات. وقد رأينا بعض الشباب الذي برع براعة كبيرة لأنه روعي المرعاة الكاملة في البيت. وإذا كنا ننظر إلى دور المدرسة، فإن المدرسة في وقت سابق هي التي خرجت نماذج رائعة من الشباب، وقدموا لنا قدوات عظيمة جدا. فدكتور أحمد زويل خرج من مدرسة تعلم فيها وقال: لقد تعلمت أحسن تعليم في وقتي. فالمدرسة دورها رائع جدا في توجيه الشباب، وهي تنتمي إلى وزارة تسمى وزارة التربية والتعليم. فالشاب لابد وأن يتعلم فيها الشيئين معا حتى يخرج ويكون قدوة لغيره. كذلك الدكتور فاروق الباز، كذلك عظماء هذه الأمة الدكتور مجدي يعقوب، وهؤلاء الذين قدموا لنا القدوات الرائعة وكانوا شبابا يحملون على أكتافهم هموم المهنة التي امتهنوها والتي برعوا فيها وأوصلوها إلى إلى جميع الخلق، وصاروا قادة محببين إلى الناس جميعا.
1: هذه النماذج اللي حضرتك ذكرتها دكتور خرجت من بيوت قامت فيها الأسرة بالواجب المنوط بها نحو أولئك النماذج الناجحة، وخرجت من مدارس كما أشرت حضرتك لاقوا فيها الرعاية والاهتمام وتدعيم المهارات والمواهب والطاقات. فهذا يدعونا للحديث عن دور الأسرة ودور المدرسة ودور كل من يتعامل مع الشباب في دعم هذه الفئة التي نستشعر جميعا أنها في مرحلة عدم توازن. دور الأسرة لا يتوقف فقط عند حد زي ما أشرت حضرتك الإطعام وأهم مدرسة ولا أغلى مدرسة والنوادي والرياضة والتغذية. الدور التربوي الذي لابد أن تقوم به الأسرة لغرس القيم والأخلاق. كلنا نلحظ غياب كثير من القيم والأخلاق بين الشباب.
2: نعم طبعا، إحنا لابد وأن نعلم علم اليقين أن البيئة الأولى المصدرة لهذه القيم والأخلاق هو الأسرة. ولذلك أحد الشعراء يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يبقى إذن دور الوالد، دور الوالدة، إذا كانت السيدة أم أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صدرته للخدمة وهو غلام صغير، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب قابلته أمه فقالت له إلى أين يا أنس؟ قال أذهب في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له وما حاجة رسول الله يا أنس؟ فقال لها إنها سر. فقالت له الأم دون تعنت ودون إلحاح في السؤال صدقت يا أنس، لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس.
1: هذه هي الأم المربية.
2: نعم.
1: التي تغرس القيم.
2: نعم.
1: والأخلاق منذ نعومة الأظافر.
2: نعم. وإذا كان هذا يحدث من أم لم تأخذ قسطا من التعليم ولم تكن المعلمة، ولكنها كانت على الفطرة الإيمانية التي جعلتها تغرس في ابنها تلك القيمة العالية الغالية. وهذا يرجعنا إلى بعض السلبيات يا أستاذة منى في البيت. أن الوالد أحيانا دون أن يقصد يقدم لابنه النموذج الأسوأ في الأخلاقيات. يقول إذا سأله فلان يقول قل له
1: غير
2: موجود بالبيت. فهذه سلبية كبيرة جدا. الأم مثلا تقول لابنها في بعض الأحيان سأعطيك مكافأة أو شيء من هذا القبيل، ومع ذلك
1: لا تعطيه
2: شيئا. كل ذلك من السلبيات التي تقدمها الأسرة لهذا الشاب وبالتالي يعيش عليها وتغرس فيه.
1: أنا أتفق مع حضرتك في ذلك، فعلا الأسرة هي المؤسسة الأولى التي تغرس المبادئ والقيم والأخلاق، وما يتعلمه الطفل في هذه المؤسسة لا يمكن أن يمحى مهما حاولنا أن نغيره. ولذلك نلقي على الأسرة بعبء كبير أو بالمسؤولية الكبرى، وهذا هو الدور الذي أراده الله عز وجل لهذه المؤسسة، ضرورة تربية الأبناء منذ الصغر على القيم والأخلاق، حتى إذا شبوا وأصبحوا في مرحلة الشباب وجدنا رجالا كالذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا للدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن الثانية والنصف إلا دقيقة واحدة. تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد نعينع وما يتيسر من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الكهف، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ شريف خليف.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ شريف خليف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:01. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإيمان، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل، بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

تذكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم

قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق

0: ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك، رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب وحتى الآية 10 من سورة فاطر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام الخامسة من بعد صلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي. أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل. ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي. معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أكد أن الوعي الديني الصحيح يمثل الركيزة الأساسية لبناء شخصية قيادية متوازنة تجمع بين العلم والأخلاق والعمل، مشددا على أن القيادة ليست منصبا أو سلطة، وإنما هي رسالة وأمانة تقوم على الحكمة وتحمل المسؤولية وحسن توظيف الإمكانات لخدمة الإنسان والمجتمع. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان الوعي الديني في بناء الشخصية القيادية، التي استضافتها المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة ضمن فعاليات معسكر قادة المستقبل مهارات سوق العمل والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة. وفي ختام كلمته وجه مفتي الجمهورية عدة رسائل إلى طلاب جامعة القاهرة، دعاهم فيها إلى جعل علاقتهم بالله أساسا لكل نجاح، مؤكدا أن مستقبل الأوطان يصنعه شباب يمتلك المعرفة ويتحلى بالمسؤولية ويعمل بإخلاص لخدمة وطنه. عقد الجامع الأزهر الشريف ملتقى السيرة النبوية 64، والذي يناقش شخصية السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، وذلك بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف. وأكد فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أكد أن بيت النبوة يحتل مكانة رفيعة في وجدان الأمة الإسلامية، وأن أمهات المؤمنين كنا شريكات في حفظ الوحي ونقل السنة النبوية، وقدمنا نماذج مضيئة في الزهد والتقوى والفقه والعمل الصالح، مشير

حفظ العرض، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد وترسيخ القيم الدينية وتوسيع جسور التواصل المباشر بين الأئمة ورواد المساجد. وأكدت اللقاءات أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وأن أحكامها تقوم على حفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وأن حفظ العرض يعد من أعظم المقاصد الشرعية التي تصون كرامة الإنسان وتسهم في بناء مجتمع تسوده الطهارة والعفة والاحترام المتبادل بين الجميع. عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الورشة الثامنة للعلاقات الخارجية بمشاركة وفد طلابي من جمهورية نيجيريا، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون الدولي وتوطيد جسور التواصل الحضاري. وقدم الوفد النيجيري عرضا تناول أبرز المقومات الحضارية والثقافية لجمهورية نيجيريا، مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات المصرية، مشيدين بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رعاية الطلاب الوافدين وتعزيز قيم الحوار. وفي ختام الورشة أكد المشاركون أن مثل هذه اللقاءات تسهم في توثيق العلاقات المصرية الإفريقية وتفتح آفاقا أرحب للتعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات الدينية والأكاديمية. في إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير تعليم القرآن الكريم والارتقاء بمستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية الأزهرية في تلاوة كتاب الله تعالى، أعدت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية سلسلة التجويد الميسر التي تم استحداثها بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف لتكون منهجا تربويا متدرجا يهدف إلى غرس مهارات التلاوة الصحيحة بأسلوب يتناسب مع الخصائص العمرية للتلاميذ. وفي هذا الإطار نفذت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم برنامجا تدريبيا شاملا استهدف جميع معلمي القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية الأزهرية لضمان حسن توظيف الكتاب التعليمي وتحقيق أهدافه التعليمية داخل الفصول الدراسية. شهد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف فعاليات ختام التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، والتي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس الجاري بمشاركة 1200 متسابق ومتسابقة يمثلون مختلف محافظات الجمهورية بعد تأهلهم من مراحل التصفيات على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات المشاركة. وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني أن مشاركة الأزهر الشريف في المشروع تأتي انطلاقا من رسالته في ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة بين الطلاب وتنمية مهاراتهم الفكرية والثقافية، بما يسهم في إعداد جيل واع قادر على الإبداع والابتكار في المجتمع. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشجاعة الحقيقية ليست في إيقاع الأذى بالآخرين، إنما الشجاعة الحقيقية هي الثبات على الحق رغم المخاطر. ولنتخيل بعض المواقف. في صلح الحديبية مثلا، الصحابة كانوا خائفين من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اصبروا إن الله معنا. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر شجاعة ففتحت الطريق للسلام وللدعوة. وفي معركة أحد انقلبت الموازين بعدما رجع خالد رضي الله عنه وأمسك بناصية الجبل وأوسع في الرمي، وكان القتل فكان الخطر شديدا، لا سيما وقد طارت الشائعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وثبت الصفوف، وكان يصول ويجول: هلموا إلي هلموا إلي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشباب اليوم لابد أن يتأكدوا أن الشجاعة ليست في مواجهة خصم أقوى منك وفقط، إنما الشجاعة أن تقول الحقيقة، والشجاعة أن تلتزم بما تؤمن به، والشجاعة أن تتخذ القرار الصائب رغم الضغوط، وأن تصمد أمام الصعوبات دون استسلام. لقد تعلم الصحابة الشجاعة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهم يسمعون: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوة الحقيقية ليست في الجسد، إنما في اليقين بالله والثقة في الحق والثبات على المبادئ. كم مرة تراجعنا عن الصواب خوفا من الآخرين، وكم مرة تركنا الحق بسبب ضغط أو أيما كان. رسالة إلى شبابنا اليوم: كن شجاعا في الحق، لكن الشجاعة ليست تهور وليست إساءة في الخلق أو كلمات نابية. كن شجاعا في الدعوة، كن شجاعا في قرارات صعبة. والشجاعة الحقيقية لا تأتي إلا من الأخلاق الحسنة واليقين بالله ومعرفة الحق والصبر والثبات وحب الخير للناس والعدل في المواقف والإنصاف، وهذا خلق نبينا. إنهم لما فزعوا يوما في المدينة وخرجوا على الصوت، وجدوا رسول الله قد عاد من جهة الصوت وهو يركب على ظهر عرب ويقول: ارجعوا لن تراعوا لن تراعوا. فتحققوا بشجاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: طبعا الشجاعة فضيلة الشيخ عبد المنعم، شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حكى عنها بعض الصحابة في أنهم قالوا حينما كانت تشتد علينا الحرب ويشد علينا وطيس الحرب، كنا نختبئ خلف عباءة الرسول صلى الله عليه وسلم ونلتقي به، فهو الذي كان يواجه أي شيء ويتقي به الصحابة. فهذه شجاعة الموقن بدعوته وشجاعة الموقن بموقفه والواثق على موقفه.
2: كان سيدنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة لهم في كل خير، لكنهم أخذوا هذا الاقتداء فحققوه وأقاموه واقعا عمليا، وهذا ما نتمناه من أنفسنا ومن شبابنا اليوم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة، موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فوجده نائما على حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة حشوها ليف، فرأى أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال عمر: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
1: سئل فأجاب:
2: أنا

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:08. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: أالله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: أالله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وعن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعن أبي بردة قال: سمعت الأغر رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وعن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، التلاوة من سورة الحجرات. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الشيخ منصور الرفاع عبيد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش بعد لحظات مع سورة الحجرات، وهي سورة من السور التي نزلت بالمدينة، وعدد آياتها 18 آية، وترتيبها في المصحف السورة 49. ومناسبة السورة لما قبلها والتي قبلها سورة الفتح أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة الفتح، ذكر المؤمنين بكونهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، لهم عند الله مكانة، لذلك أورثهم الله حسن الثناء في الكتب المتقدمة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقد بدأت سورة الحجرات تبين لنا أن على الإنسان منا أن يلتزم الأدب في التعامل مع الله ومع الرسول ومع المؤمنين. وقد ابتدأت هذه السورة بالنداء للتنبيه على عظيم ما سوف يتلى بعد ذلك، لأن الأمر العظيم يبدأ الكلام فيه بالنداء استرعاء لذهن السامع إلى ما سيلقى إليه. واختيار صيغة الذين آمنوا لينبه في الناس المؤمنين الشعور بالشيء العظيم الذي يحملونه بين ضلوعهم، لتكون هناك مسارعة إلى امتثال الأمر الملقى إليهم. وتبدأ السورة بتحذير من الله للمؤمنين ألا يصدر من أحد منهم افتياتا في الشرع، أو أن يقولوا برأيهم في أمر وضع الله له قواعد معينة. كذلك لا يليق بالإنسان المؤمن أن يفتات على الله شيئا قبل أن يقص الله ذلك علينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا النهي توطئة لما يأتي بعد من نهيهم عن رفع أصواتهم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لأحد مهما كانت مكانته أن يبت في أمر من أمور الدين دون الرجوع إلى مصدره وأخذ الحكم من منبعه، كي لا تتشعب الأحكام وتتصادم الآراء وتختلف الأفهام، ثم يكون هناك فوضى فيفسد النظام العام. ومع ذلك، مع هذا الأدب، لا بد أن يكون هناك حسن أدب في الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأن على الإنسان أن يكون لطيفا في الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه، أن يكون لينا في كلامه لينال الإنسان المثوبة من الله والأجر العظيم. ثم تبين الصورة بعد ذلك الأدب الذي يجب أن يسود مجتمع المسلمين، لأن على الإنسان ألا يتسمع للشائعات التي يروجها الفسقة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأن الفاسق دائما يحب أن يروج الشائعات في المجتمع على الصالحين وعلى العلماء لينال منهم. والشائعات هي من أخطر الأسلحة التي تهد كيان الأمة وتحطم معنوياتها. وإذا كان الله ينبهنا إلى ذلك يحثنا على أمر عظيم، فيقول لنا: اعلموا أن فيكم رسول الله، وهذا فضل الله عليكم، لأن هذا النبي يوجهكم إلى الخير ويرشدكم إلى مكارم الأخلاق، والله سبحانه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهذه نعمة تستحق منكم شكر الله، وعليكم أن تحافظوا على وحدة المؤمنين وإبعاد الخلاف عنهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لأن الصلح خير، ولأن المؤمنين إخوة. ثم تنتقل الصورة لتبين لنا أسلوب الأدب في حق الأفراد من المسلمين الحاضرين معنا في المجالس، فإنه لا يجوز لأحد أن يسخر من أخيه، كما لا يجوز للمرأة أن تسخر من أختها، لأننا جميعا إخوة، إخوة في الإنسانية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا أسلوب تربوي عظيم. وهناك أسلوب آخر حثنا عليه ربنا وأمرنا أن نتمسك به، لأن فيه السعادة، لأنه من مكارم الأخلاق، أسلوب الأدب في حق الأفراد الغائبين عن المجلس الذي نجلس فيه. فعلينا ألا نخوض في أعراضهم، وعلينا أن نصون أشخاصهم، ولا نظن بهم إلا خيرا. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وعلينا ألا نتجسس على أحد. والتجسس أن تتتبع عورات الناس ثم تقوم بنشرها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تتتبعوا عورات الناس، فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. لذلك رغبنا ربنا في هذه السورة، سورة الحجرات، وهي سورة الأدب الاجتماعي، أن على المسلمين أن يعملوا على إيجاد جو من الصلح وإيجاد جو من الخير والتعاون في مجتمعهم، وأن عليهم ألا يسخروا من بعضهم ولا ينال أحد منهم من الآخر. ثم بعد ذلك تنتقل السورة إلى الحديث إلى الناس جميعا، فالله تبارك وتعالى يذكرهم بأصلهم وبداية خلقهم من ذكر وأنثى، وأن الله جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ولا يتناكروا، ويتعاونوا ولا يختلفوا، وأن على الواحد منهم أن يكون في قلبه مراقبة لله، لأن الله سبحانه هو العليم الخبير. ثم ضرب الله لنا مثلا بأن الله رد على بعض الأعراب الذين قالوا آمنا ولم يلتزموا بأدب الإيمان وتعاليمه، لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان التزام بالأدب، أن تصون أعراض الناس، أن تحافظ على العلاقات الاجتماعية بينك وبين الناس. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل على الإنسانية كلها. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهو سبحانه وتعالى بصير بكل عمل نعمله، مطلع على كل صغيرة وكبيرة، فعنده مفاتيح السماوات والأرض، لا يعلم الغيب إلا هو. وهكذا أيها المستمع الكريم، نجد أن سورة الحجرات رسمت لنا طريق الحياة السعيدة، الحياة الاجتماعية الفاضلة التي نحياها في أدب مع الله وأدب مع رسوله وأدب مع المؤمنين، فعلينا أن نتعايش بهذا الأدب لنسعد في الدنيا ونفوز في الآخرة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحجرات، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ويحثنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي من صلاة الفرد، ب27 درجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
0: أتيتك راجيا يا ذا الجلال، أتيتك

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه المبتهل الشيخ محمد علي جابين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لحظات ويؤذن لصلاة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن

0: الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:45، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة، خاصة في جماعة وعلى وقتها. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سائلة تقول: تعرضت لمرض أسقط شعر رأسي وأنا في حالة نفسية سيئة، فهل يجوز لي إجراء عملية لزراعة الشعر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن الأصل في الأشياء الإباحة، وذلك عند عدم وجود نص أو قاعدة كلية تقتضي التحريم، وبشرط ألا يكون في الأمر ضرر أو إضرار، سواء كان بالنفس أو بالغير. وفي السؤال الوارد، فإنه لا مانع شرعا من زراعة الشعر كنوع من العلاج، خاصة في حق النساء، لما يمثله الشعر عندهن من زينة ضرورية لهن، وتلافيا لوقوع الضرر النفسي عليهن. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الأخرى تقول: الضرر يزال. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتبع

0: آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 58 59 و60 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن حكى الله عز وجل في الآيات السابقة ولادة عيسى عليه السلام وما أجراه على يديه من معجزات وما أكرمه به من كرامات وكيف كان موقف بني إسرائيل منه وكيف أبطل الله تعالى مكرهم وخيب سعيهم إذ رفعه الله إليه وطهره من أقوالهم الباطلة ومن أفعالهم الأثيمة، بعد أن حكى القرآن الكريم كل ذلك ختم حديثه عن عيسى عليه السلام ببيان حقيقة تكوينه وبإزالة وجه الغرابة في ولادته وبتلقين النبي صلى الله عليه وسلم الرد الصحيح على كل مجادل في شأن عيسى عليه السلام، فقال عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي ذلك القصص الحكيم الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن قصة آل عمران وفي شأن قصة مريم وفي شأن قصة أمها وفي شأن قصة زكريا وفي شأن قصة عيسى. ذلك كله نتلوه عليك، أي نقصه عليك متتابعا بعضه تلو بعض من غير أن يكون لك اطلاع سابق عليه. فأنت أيها الرسول الكريم لم تكن معاصرا لهؤلاء الذين ذكرنا لك قصتهم كما ذكرنا لك أحوالهم، وهذا من أكبر الأدلة على صدقك فيما تبلغه عن ربك. والمراد بالآيات الحجج الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله والذكر الحكيم أي والقرآن المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن المشتمل على الحكم التي من شأنها أن تهدي الناس إلى ما يسعدهم في دينهم وفي دنياهم. ثم بين سبحانه أن خلق عيسى عليه السلام من غير أب ليس مستبعدا على الله تعالى، فقد خلق آدم كذلك، فقال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
1: معنى المثل هنا؟
2: المثل هنا بمعنى الصفة والحال العجيبة الشأن، ومحل التمثيل كون كليهما قد خلق بدون أب، والشيء قد يشبه الشيء متى اجتمع ولو في وصف واحد. والمعنى إن شأن عيسى وحاله الغريبة عند الله أي في تقديره وفي حكمه كمثل آدم، أي كصفته وحاله العجيبة في أن كليهما قد خلقه الله تعالى من غير أب. ويزيد آدم على عيسى أنه خلق بدون أم أيضا، فالآية الكريمة ترد ردا منطقيا حكيما يهدم زعم كل من قال بألوهية المسيح عليه السلام. وكأن الآية الكريمة تقول لمن ادعى ألوهية عيسى لأنه خلق من غير أب: كأنها تقول لهؤلاء الضالين إنه إذا كان وجود عيسى بدون أب يسوغ لكم أن تجعلوه إلها أو ابن إله فأولى بذلك ثم أولى آدم لأنه خلق من غير أب ولا أم. وما دام آدم لم يدع أحد من الناس ألوهيته لهذا السبب فبطل حينئذ القول بألوهية عيسى لانهيار الأساس الذي قام عليه وهو خلقه من غير أب. ولأنه إذا كان الله تعالى قادرا على أن يخلق إنسانا بدون أب ولا أم فأولى ثم أولى أن يكون قادرا على خلق إنسان من غير أب فقط ومن أم هي مريم التي تولاها سبحانه برعايته وصيانته لها من كل سوء وجعلها وعاء لهذا النبي الكريم وهو عيسى عليه السلام. وقوله عز وجل ثم قال له كن فيكون تصوير لخلق الله تعالى لآدم من تراب، أي أراد سبحانه أن يوجد آدم فصوره من طين، ثم قال له حين صوره بشرا فصار بشرا كاملا روحا وجسدا كما أمر الله عز وجل. فالجملة الكريمة تصوير بديع لنفاذ قدرة الله، وهذا التصوير يدل على أنه سبحانه لا يعجزه شيء في هذا الكون. ثم بين سبحانه أن ما أخبر به عباده في شأن عيسى وغيره هو الحق الذي لا يحوم حوله باطل، فقال سبحانه الحق من ربك فلا تكن من الممترين. والمعنى هذا الذي أخبرناك عنه يا محمد من شأن عيسى ومن شأن غيره هو الحق الثابت اليقيني الذي لا مجال للشك فيه، وما دام الأمر كذلك فاثبت على ما أنت عليه من حق ولا تكونن من الشاكين في أي شيء مما أخبرناك به. وهكذا يسوق القرآن الكريم الأدلة الساطعة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. نسأله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة، موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي، وها هي فترة إذاعية جديدة تمتد بكم بمشيئة الله وعونه حتى الثامنة. معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. اللهم يا من بيده مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، ويا من بيده فتح أبواب رحمة للعباد، اللهم إنا نسألك فتحا مبينا. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا ويا رازق العباد، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يسعنا ويسع أهلينا من غير كد ولا مشقة ولا حاجة لأحد من خلقك. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم أفض علينا من بركات السماوات والأرض، وبارك لنا في أعمارنا وأهلينا وما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل قرة عيني الصلاة اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نعيش نصف الساعة مع هذه الفقرة من المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الترتيل المبارك بدءا من الآية 11 من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين

الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: هكذا إخوة الإيمان عشنا وإياكم مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل مما تيسر من سورة فاطر إلى ما تيسر من سورة ياسين. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يبين الحديث فضل الدعاء ويرغب فيه لأنه أصل العبادة، ففيه تتجلى العبودية في أوضح صورة، وتبرز ثقة العبد بخالقه، فلا دعوة مرفوضة لمسلم، فإما يستجاب له بما رضي أو يصرف عنه شر بقدرها، شريطة ألا تكون دعوة آثمة أو يقطع بها رحم.
1: اللهم يا منزل السكينة في قلوب

0: لما قضيت لنا، موقنة بأن تدبيرك لنا خير من تدبيرنا لأنفسنا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأنزل علينا الراحة والسلامة والهدوء، وعلى بيوتنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة مباركة من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.

تصدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القارئ.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح بدر في السماء دليل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، وجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا أن عوائق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لها سهام تتجه إلى القلوب، ولها دروع تقي القلوب منها، آفات تحاول أن تغتال ضمائرنا، تحاول أن تغتال ذوق حلاوة الإيمان، ذوق حلاوة الاتصال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاول أن تغتال لذة الذكر، حتى إذا قلت الله تعطل شعور قلبك. معاصي وآفات كثيرة، زوال هذه الآفات في عدم الالتفات إلى الشهوة المجردة، في الترفع عن الدنايا. هذا ما ربى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، رباهم على الذكر، رباهم على الورع، رباهم على ترك الحرص على الدنيا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا عنده، وافق ذلك مالا عند سيدنا عمر. يقول سيدنا عمر: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرة، جاء بنصف ماله، فسأله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ يقول: قلت أبقيت لهم مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده من مال، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. سيدنا عمر يقول لسيدنا أبي بكر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وفي رواية: رحمك الله يا أبا بكر، فقد أتعبت من جاء بعدك. قلوب أفرغها أصحابها عن كل شيء سوى الله، قلوب أفرغها أصحابها عن كل شيء سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يتربع النور في القلوب تنقشع هذه الحجب، وتنقشع هذه الظلمات، وتتجرد القلوب وتتفرد وتنتقي وتتقي، وإذا انتقت واتقت علت، وإذا علت ذاقت حلاوة الإيمان، ومن ذاق عرف. قال سيدنا زيد بن أرقم: كنا مع الصديق أبي بكر فاستسقى، أي طلب ماء، فأتي بماء وعسل، فلما وضعه على يده بكى وانتحب حتى ظننا أن به شيئا ولا نسأله عن شيء. فلما فرغ قلنا: يا خليفة رسول الله، ما حملك على هذا البكاء؟ قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيته يدفع عن نفسه شيئا، أي بيده، يدفع بيده شيئا لا أراه ولا أرى شيئا، فقلت: يا رسول الله، ما الذي أراك تدفع ولا أرى شيئا؟ قال: يا أبا بكر، الدنيا تطولت لي فقلت إليك عني. فقالت: أما إنك لست بمدركي. قال أبو بكر لما تذكر ذلك: فشق علي، وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقتني الدنيا. هاجس الدنيا يجوب قلوب الصالحين، ينذرهم من الوقوع في شراكها. هذا هو حال أصحاب سيدنا رسول الله، القلق الشديد من الدنيا يجوب قلوبهم الصافية، يجوب قلوبهم المتصلة، فانصرفوا عن كل شبهة تستدرجهم إلى هذه الدنيا. لماذا؟ لأنهم تربوا على عين سيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن قرآن المغرب يأتيكم اليوم بصوت القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النحل، وذلك في حوالي 7:03، ويؤذن بصلاة المغرب قبل 8:15. أما الآن وعبر موجات إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، فنعيش 5 مع تلاوة من سورة التوبة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التوبة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها إذاعيا شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان مفهوم المفلس من منظور إسلامي، ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى وهو يخشى نوعا واحدا من الإفلاس، يخشى أن يستيقظ يوما فلا يجد في يديه مالا، ويخشى أن يخسر تجارة بناها بالكد والتعب. لكن الإسلام نقل الأنظار إلى إفلاس آخر، هذا الإفلاس هو أشد خطرا وأعظم خسارة، إفلاس لا يقع في الأسواق وإنما يقع يوم الحساب. فليس كل فقير مفلسا، وليس كل غني رابحا، فكم من إنسان يملك الأموال والبيوت والتجارات لكنه يقف يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى لا يملك حسنة واحدة. وكم من إنسان عاش بسيطا في دنياه لكنه سيقدم على الله تبارك وتعالى بقلب سليم وبصحيفة عامرة بالصالحات والحسنات. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح مفهوما استقر في الأذهان، فسأل ذات يوم أصحابه سؤالا أثار انتباههم، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها صورة تهز القلوب، رجل اجتهد في الصلاة وأكثر من الصيام وأخرج الزكاة وظن أنه من الناجين، لكنه نسي أن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن يبنى حقه على هدم حقوق العباد، ولا أن تؤدى العبادات مع الإصرار على ظلم الناس. وقد أصبح كثير من الناس في أيامنا يخافون من خسارة المال ولا يخافون من خسارة الحسنات، مع أن المال قد يعوضه الله تبارك وتعالى، أما الحسنات إذا انتقلت وانتقلت إلى غيرك عند انتقالك إلى يوم القيامة فلن تجد عملا يعوض لك ما فقدت من تلك الحسنات. إن أخطر ما في زماننا هذا أن الظلم أصبح أسهل من أي وقت مضى، فكم من كلمة جارحة قيلت في لحظة غضب، وكم من غيبة نشرت في مجلس، وكم من إشاعة انتقلت بضغطة زر، وكم من موظف عطل مصالح العباد، وكم من تاجر غش في تجارته، وكم من جار آذى جاره، وكم من قريب قطع رحمه، وكم وكم وكم. وكل أولئك قد يقفون يوم القيامة يطالبون بحقوقهم لا بالدراهم والدنانير ولكن بالحسنات. ولهذا كان السلف الصالح أشد خوفا من مظالم العباد من خوفهم من كثير من الذنوب، لأن حقوق الله تبارك وتعالى تبنى على المسامحة لمن تاب الله عليه. أما حقوق العباد فلا بد فيها من الأداء أو العفو. الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى على عباده أن باب التوبة مفتوح، فمن كانت عنده مظلمة لأحد من عباده فليبادر برد تلك الحقوق، وليكثر من الاعتذار والإحسان، عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الدينار ولا الدرهم، وإنما ذلك يوم الحسنات وذلك يوم السيئات. فانظر يا عبد الله إلى أحوالك في اليوم، فإن غدا هو يوم الحساب. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة، وطهر أيدينا من ظلم العباد، وطهر قلوبنا من الحقد والحسد، واجعلنا ممن يلقونك وقد سلمت لهم عباداتهم وسلم الناس من آذاهم. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: وبهذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد عمران نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها إذاعيا شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من وزارة الأوقاف من موقعها تحت مفهوم المفلس من المنظور الإسلامي. وكان معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري، وإلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6:02 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والترتيل المبارك من أول سورة القلم إلى ما يتيسر من سورة نوح. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة القلم إلى الآية 14 من سورة نوح عليه السلام برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين، قرأ بإسكان الهاء هكذا: وهو أعلم بالمهتدين. وقرأ قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا بتشديد الدال دلالة على التكثير هكذا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. ومن سورة الحاقة قوله تعالى: وما أدراك ما الحاقة، أمال أدراك هكذا: وما أدريك ما الحاقة. وأدغم الثاء في التاء من قوله تعالى: كذب الثمود وعاد بالقارعة. وقوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. قرأ الدوري بكسر القاف وفتح الباء بمعنى جنوده وأهل طاعته هكذا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وليعلم أن قوله تعالى: هاؤم اقرؤوا كتابيه من قبيل المد المتصل. قوله تعالى: قليلا ما تذكرون، قرأ الدوري بتشديد الذال هكذا: قليلا ما تذكرون. ومن سورة المعارج: للكافرين ليس له دافع، أمال لفظ الكافرين هكذا: للكافرين ليس له دافع. ونراه قريبا بالإمالة: ونريه قريبا. قوله تعالى: نزاعة للشوى، قرأ الدوري برفع نزاعة خبر ثان هكذا: نزاعة للشوى. قوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، قرأ الدوري بالإفراد هكذا: والذين هم بشهادتهم قائمون. قوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، قرأ الدوري بفتح النون وإسكان الصاد نصب، وهو اسم مفرد يشير إلى الصنم المنصوب للعبادة هكذا: كأنهم إلى نصب يوفضون. وقوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم من سورة نوح، قرأ الدوري بإدغام الراء وإظهارها: يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم. وقوله تعالى: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فتح الياء وصلا هكذا: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون.

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويغفر

يرسل السماء عليكم مدرارا

0: من آيات الله البينات، ومن هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عشنا مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري مع ترتيل مبارك من أول سورة القلم إلى الآية 14 من سورة نوح. إخوة الإيمان، لنا فقرة مع المصحف المرتل برواية ورش وبصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وذلك في حوالي 8:30 إلا 5 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو

0: أمام القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: انتهينا في حلقتنا الماضية فضيلة الشيخ إلى الكلام عن الأخطاء الخفية والجلية في قراءة القرآن الكريم وحكم كل من الخطأ الجلي والخطأ الخفي، ونريد في حلقة اليوم أن نبدأ بما اختتمنا به الحلقة الماضية، وهو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المروي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. فضيلة الشيخ، نريد أن نتحدث ونوضح هذا الحديث من خلال الحكم على الخطأ لقارئ القرآن.
1: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحديث: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به جاز أن يريد به جودة الحفظ أو جودة اللفظ أو كلاهما كالملائكة، لذا فهو على مثلها في الحفظ والدرجة. قول النبي مع السفرة، قال النووي: السفرة أي الرسل، وقيل الكتبة. ووجه كونهم مع الملائكة أن حملة القرآن يبلغون كلام الله إلى خلقه، فهم سفراء بين رسل الله وبين خلقه، فهم معهم أي في مرتبتهم في هذه العبادة. يستفيد من هذا حملة القرآن، وفي حكم ما كنا نتكلم فيه، التحرز في التبليغ والتعليم والاجتهاد في تحصيل الصدق وإخلاص النية لله، حتى تصح لهم المناسبة بينهم وبين الملائكة. قول النبي: الكرام جمع الكريم، أي المكرمين على الله المقربين عنده. البررة أي المطيعون من البر وهو الطاعة. والذي يقرأه وهو يشتد عليه، أي يصيبه شدة ومشقة، وفي رواية يتتعتع على المشهور، وفيما نسمع أي يتردد في تلاوته عيا وصعوبة. فالتعتعة في الكلام العي، أي لم يستطع بيان كلامه، فله أجران. وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة. أما الماهر فدرجاته فوق ذلك كله. أتدري لماذا؟ لأنه قد كان في القرآن متعتعا، ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبه بالملائكة، والله أعلم.
0: إذن فضيلة الشيخ، فالصعوبة في تلاوة القرآن في بداية تعلمه أو في أثناء تعلمه، كل هذا يكتب في أجر المتعلم، ولا يعني إثم عليه في أنه يتعلم. المهم ألا يكون مهملا، وألا يكون قاصدا لترك أحكام التلاوة والتجويد.
1: نعم، المهم في ذلك أن يستمر في الطريق الصحيح دون أن يكون مستكبرا، كما قال ابن الجزري: فالناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور.
0: نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم إخوتنا المستمعين من المحسنين المأجورين إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
0: ننتقل فضيلة الشيخ مع الإخوة المستمعين إلى البيت 28 من متن الجزرية، نريد أن نستمع إليه وأن نتعلم ما فيه من المعلومات والأحكام.
1: قال الإمام ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. قال شيخ الإسلام شارحا: لأنه أي القرآن به، أي بالتجويد، الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي إيت به على تؤدة بتبيين الحروف والحركات. وأكد الأمر بالترتيل بالمصدر تعظيما لشأنه وترغيبا في ثوابه، والقارئ بتركه ذلك من الداخلين في خبر رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وعلم بذلك طلب

0: التحرز عن اللحن، وهو هنا الخطأ والميل عن الصواب، وهو جلي وخفي. فالجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب كرفع المجرور ونصبه، والخفي خطأ يعرض لللفظ ولا يخل بالمعنى ولا بالإعراب بل بالعرف كترك الإخفاء والإقلاب والغنة.
1: كل هذا فضيلة الشيخ من كلام الشيخ زكريا.
0: نعم، هذا شرح الشيخ زكريا للبيت. نأخذ بعض الفوائد من كلام الشيخ زكريا. يقول الشيخ رحمه الله: لأنه هنا هذه الكلمة في النظم تعليل لقوله حتم في البيت الذي قبل، لا لقوله من لم يجود.
1: والأخذ بالتجويد حتم لازم.
0: لماذا حتم؟ لأنه، فهذا تعليل. من الفوائد قول الشيخ وهو يدرج كلام البيت في أثناء شرحه: لأنه به الإله أنزل إلى اللوح، إلى جبريل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى القراء، إلى رواتهم، إلى طرقهم، إلى شيوخنا، وقيل إن جبريل تلقاه من رب العزة جل جلاله، إلى آخر هذا الأمر تسلسلا إلى أن وصل إلينا. وهكذا أي بالتجويد منه، منه بإشباع الهاء كما سمعن وبترك الإشباع، ولكن يدخله الطي أي بحذف الرابع الساكن. وهكذا منه إلي مستعيل، أو منه إلي مستفعل، نا وصلا مستعيل. وهذا أمر متعلق بالعروض.
1: أيهما أصح فضيلة الشيخ؟
0: لك هذا ولك هذا. لو أنت أردت تقسيمه: وهكذا منه إلي ناواصلا، أو وهكذا منه إلي ناواصلا. قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، في كلام الشيخ وهو يذكره كدليل، فيقول هذه الآية حينما ذكرها فهي ظاهرة على أنها دليل لكون القرآن وصل إلينا مجودا، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والقصد غيره وهم أمته، فالوجوب لكونه وصل إلينا كذلك.
1: إذن فالقرآن وصل إلينا مرتلا كما رتله علينا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نقرأه بهذه الطريقة وأن نجوده وأن نرتله.
0: نعم. قال الشيخ: تؤده في كلام الشيخ زكريا، أي مشتملا عليها أو حاصلا معها، وهي التأني والرزانة. ثم يقول الشيخ: بتبيين، أي بسببها، أي التؤدة بسبب هذه التؤدة يحصل التبيين للحروف. ثم يقول الشيخ: بتركه، أي بترك التجويد وهو ما سبق من مخارج وصفات إلى آخره. ثم في الكلمة القادمة درس كبير من الشيخ.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: وهي كلمة في خبر. الخبر عند أهل العلم له ثلاثة تعاريف. قيل هو مرادف للحديث النبوي، هذا أول تعريف. التعريف الثاني قيل هو ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فما دونه. ما أضيف يعني أن صحابيا تكلم به، أو أحد من التابعين، أو ممن تبعهم، ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. التعريف الثالث يشمل المعنيين السابقين معا. إذن عندنا كلمة خبر هذه فيها ثلاث تعريفات: مرادف للحديث النبوي، ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فما دونه، أو أن كلمة خبر تشمل المعنيين السابقين: مرادف للحديث وأضيف إلى غير النبي. قوله في خبر: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. على التعريف الأول، على أنه مرادف للحديث، أهل الحديث يقولون هذا ليس بحديث. إذن عليه كلمة خبر في كلام الشيخ زكريا يمكن حملها على ما أضيف إلى
1: غير النبي صلى الله عليه وسلم
0: فما دونه.
1: نعم.
0: لذا يقول أهل العلم: وإنما هو، أي خبر رب قارئ، في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي نسبه لأنس بن مالك، فقال أنس بن مالك: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. قال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم، يقول لعنة الله على الظالمين وهو ظالم لنفسه، يا يقول لعنة الله على الكاذبين وهو منهم، انتهى من إحياء علوم الدين.
1: هذا نص إحياء علوم الدين. وبهذا إخوتنا إخوة الإيمان يعلم سبب ذكر الشيخ زكريا له هنا.
0: نعم، والسبب أن في القرآن ما يقتضي ذمه لكونه يقرأ القرآن وهو يخالف أوامره أو يرتكب نواهيه.
1: إذن إخوة الإيمان، من هذا يتضح لنا بجلاء أهمية قراءة القرآن وترتيله، وكذلك العمل بما فيه من الأحكام والانتهاء عما فيه أيضا من النواهي.
0: لذا قال بعض أهل العلم ولا ينبغي الاستدلال به كحديث وقد خرجنا من هذا، وهذا ما فعله الشيخ حين قال خبر، وأراد رحمه الله أيضا أن ينبهنا بهذا الخبر إلى أمر كثر، وهذا يعلم من كلمة رب، وهي حرف جر شبيه بالزائد، ومعنى كلمة شبيه بالزائد يعني أنه يفيد الجملة معنى جديدا، إذ لو حذفناه لفقدت الجملة المعنى الجديد المستقل الذي يقصده. فرب تفيد التقليل، مثل رب طالب مهمل ينجح، تقليل. أو التكثير، رب طالب مجد ينجح. وعلى العموم فهي تعني الاحتمال، ويكون المعنى في السياق، لكن في الخبر معنى هنا هي للتكثير، فهذا هو المناسب للمقام من ذم الذي لا يعمل بما طلب منه. والقرآن يلعنه، لعن القرآن للقارئ المضيع له جائز، أو لعن منزله لعصيان القارئ الأوامر والنواهي يحتمل، وعلم بذلك طلب التحرز عن اللحن، وهو هنا الخطأ والميل عن الصواب، لأن للحن معاني أخر كالفطنة والذكاء إلى آخره، فبين الشيخ المراد فقال الخطأ والميل عن الصواب، وهو والضمير للحن جلي وخفي، فالجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب كرفع المجرور ونصبه، وسبق بيانه وحكمه، وهذا هو اللحن المذموم، وهو صرف الكلام عن الصواب إلى الخطأ بإزالة الإعراب أو التصحيف كما سبق.
1: فضيلة الشيخ، من يعني المصطلحات الموجودة التي نسمعها اللحن المحمود من حيث البلاغة كالتورية إلى آخره من فنون هذا العلم.
0: نعم، هذا علم آخر وجائز وله أهله وعلماؤه.
1: نعم،
0: هذا جائز.
1: نعم،
0: وعلم يدرس، فهذا بخلاف هذا.
1: نعم فضيلة الشيخ،
0: لذا يجب أن ننتبه لكلام الشيخ، فقد حدد المراد ووضحه. والخفي خطأ يعرض لللفظ ولا يخل بالمعنى ولا بالإعراب بل بالعرف. يقصد هنا الشيخ ما تعارف عليه علماء القراءة والقراء الذين يعتد بهم ويؤخذ منهم وعنهم قواعد الرواية والدراية كما سبق، فاستنشق أريجه وراجعه. والكاف هنا بمعنى مثل، كترك الإخفاء والإقلاب والغنة، ولا يخفى على المستمع الكريم أنه سبق في التحفة، أعني التحفة العنبرية وتحفة الأطفال، تعريف الإخفاء والقلب والغنة. والشيخ رحمه الله حينما قال والإقلاب، والقلب مصدر قلب، لكن عبر الشيخ رحمه الله والإقلاب تسامحا منه بما جرى عليه عوام الطلبة مثلي، لأن الإفعال بكسر الهمزة لا يكون مصدرا إلا لأفعل رباعيا، ولم يسمع أقلب وإنما سمع قلب، وهنا آخر البيت.
1: إذن فيقال الإقلاب والقلب معا.
0: يقال الإقلاب تسامحا، أما لغة القلب.
1: نعم. إخوتنا إخوة الإيمان، في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نبدأ في شرح البيت 29 من متن الجزرية. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. خذ الإيمان والإسلام قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة من سورة يوسف. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة مباركة من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. قرآن المغرب ليوم غد إن شاء الله تعالى للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان في تلاوة من سورة الكهف. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب.

fun.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق بصوت الشيخ محمد رفعت. إخوة الإيمان، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 9:10 بمشيئة الله وحوله. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنبقى مع تلاوة مباركة من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعشع.

من آيات الله البينات من سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تمتد بكم بمشيئة الله وحوله حتى 11. معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام، تمر بالإنسان أوقات يظن فيها أن سعادته مرهونة بمتاع الدنيا من مال أو جاه أو منصب، لكنه سرعان ما يكتشف أن هذا المتاع زائل، وأن لهفة الوصول إليه تعقبها حيرة وفراغ نفسي لا يملأه شيء. إن السعادة ليست في وفرة ما نملك، بل في طمأنينة ما نشعر به، وهذه الطمأنينة لا تنال إلا بالإقبال على الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه خالق هذه النفوس وأعلم بما يصلحها. يقول الحق تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن حقيقة الإقبال على الله تعني أن يفر العبد من هموم الدنيا ومخاوفها إلى رحابة رحمته وأمنه. عندما يقبل الإنسان على ربه بقلب خاشع وبنفس راضية تتبدد مخاوفه من المستقبل ويزول ندمه على الماضي، لأنه يعلم أن أموره كلها بيد لطيف خبير. هذا اليقين يورث النفس ثباتا أمام الصعاب، ويجعل من البلاء منحة ومن الضيق سعة، فيعيش المؤمن في جنة دنيوية منبعها الرضا بقضاء الله وقدره. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا إقبالا صادقا عليك. اللهم املأ فراغ قلوبنا بحبك، وأنر عقولنا بمعرفتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى الدنيا طرفة عين. يا رب، اجعل أنسنا بك وشوقنا إليك، وهب لنا سكينة نواجه بها تقلبات الأيام، واجعلنا ممن رضيت عنهم فأرضيتهم، واكتب لنا السعادة في الدارين يا أرحم الراحمين.

0: قلنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. بعد دقائق نحلق سويا حول فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والترتيل المبارك من سورتي الأنبياء والحج. الآن يطوف بنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية ورش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 66 من سورة الأنبياء إلى الآية 16 من سورة الحج، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، لا يعده المدني الأخير رأس آية، فهو غير معدود لورش، ولورش توسط ومد اللين في قوله شيئا. قوله تعالى: وجعلناهم أئمة، قرأ ورش وجعلناهم أئمة بصلة ميم الجمع لوقوع همزة قطع بعدها وتسهيل الهمزة الثانية من أئمة. قوله تعالى: لتحصنكم من بأسكم، قرأ ورش ليحصنكم من بأسكم بياء التذكير على أن الفعل مسند إلى ضمير اللبوس أو إلى داود، وهو إسناد مجازي من إسناد الفعل إلى سببه، وقيل يعود على الله والإسناد عليه حقيقي. وفي الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة. وعلى قراءة النون لنحصنكم، فعلى أن الفعل مسند إلى ضمير العظمة. وعلى قراءة الياء ليحصنكم، فعلى أن المضارع مسند إلى الصنعة وهي مؤنثة. قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه، قرأ ورش وزكريا بهمزة مفتوحة، وحينئذ يجتمع همزتان، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة في كلمتين، وعليه فيسهل الثانية، وهذا من باب التخفيف والجمع بين اللغات. وله الفتح والتقليل في قوله نادى، فيقرأ هكذا: وزكريا إذ نادى ربه. قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قرأ ورش كطي السجل للكتاب على الإفراد بمعنى الصحيفة، واللام بمعنى على، أي كطي الصحيفة على المكتوب، وتوحيد الكتاب لتوحيد السماء في قوله يوم نطوي السماء، فيقرأ هكذا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. قوله تعالى: قال رب احكم بالحق، قرأ ورش قل بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على أنه فعل أمر من الله تعالى لنبيه ليجيب به المعرضين عن دعوته. وعلى قراءة قال فهو إخبار من الله تعالى عما قال الرسول للمعرضين عن دعوته. سورة الحج. قوله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، قرأ ورش بترقيق الراء في ونقر ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في الأرحام، وله في قوله نشاء إلى وجهان، أحدهما إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة، وثانيهما تسهيلها، وله في مسمى التقليل لدى الوقف بخلف، فيقرأها كذا ونقر.

0: قوله تعالى ثم ليقطع فلينظر، قرأ ورش ثم ليقطع بكسر اللام اعتبارا بالأصل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق.

ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية ورش، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي الأنبياء والحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي ولد في 16 من شهر نوفمبر من عام 1937، ورحل عن عالمنا في 5 من شهر أغسطس من عام 2008، وكان إماما لمسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها خلال الفترة من عام 1993 وعام 2000. نستمع الآن إلى هذا الحديث تحت عنوان التحذير من الاحتكار والطمع من فضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله ومن والاه، وبعد. مستمعي الكرام، الإسلام يقضي بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ودينك قد قام على العدل والإنصاف، فكتاب الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، لأن الله تعالى أعدل الحاكمين، والميزان هو ميزان الإنصاف، والقانون الذي يضبط الأعمال وينظم الأحوال، والقسط هو العدل والمساواة. ويوصيك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمحاربة الطمع، وما أكثر ألوان الطمع التي يوسوس بها الشيطان للإنسان في أثناء البأساء أو الابتلاء، فكنزك المال دون أداء حقوقه ودون الانتفاع به نوع من الشح والطمع، واختزانك الزائد عن حاجتك من الطعام أو الثياب أو الوقود، وغيرك في أشد الحاجة إلى مثله أو بعضه نوع من الطمع، ويزداد هذا النوع من الطمع سوءا وخبثا إذا احتكرت ما تختزنه لكي تتحكم في سعره وبيعه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ، أي خاطئ عن الحق بعيد عن الصواب، ويقول يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل أي الزائد عن حاجتك خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف أي اختصاصك بما يكفيك، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومحاولتك أن تختلس ما ليس لك، وأن تأخذ أكثر من حقك المخصص لك فتهضم بذلك حق غيرك، أو تتوسع في التنعم والتمتع خلال الشدة التي يعانيها من حولك نوع من الطمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتق المحارم تكن أعبد الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ومن أنواع الطمع مزاحمتك الضعيف حتى تسبقه وتعتدي على دوره، فتنال قبله ما هو محتاج إلى نيله مثلك أو أشد منك، فلتعلم أخي أنه ما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط. واحذر الطمع فهو يؤدي إلى المعصية والإثم، وانظر ما قاله حاتم الأصم اطلب نفسك في 4 أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منه، والإمساك بغير بخل. جنبني الله وإياك مذمة الطمع، وجملنا بمحمدة التعاون والإنصاف، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا إلى هذا الحديث تحت عنوان التحذير من الاحتكار والطمع لفضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي، وقد أعده خالد قنديل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد. يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
5: نحن اليوم مع الآية 83 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. آية قصيرة، كيف نقرأها وقفا وابتداء؟
6: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة وقف واحد على عند ربك، من قوله تعالى: مسومة عند ربك، واختلف في درجته بين أن يكون تاما أو كافيا أو مطلقا أو متجاذبا أي جائزا. وأرجح أن يكون الوقف على قوله تعالى: مسومة عند ربك جائز. وتوضيح ذلك أن الجملة الأولى وصف الله تعالى فيها الحجارة بأنها معلمة بعلامات من عند ربك لا يعلمها إلا هو، ومعدة إعدادا خاصا لإهلاك هؤلاء الظالمين. وبذا فقد وصف الله تعالى الحجارة التي رمى بها قوم لوط عليه السلام بصفات ثلاث: الأولى كونها من سجيل أي الشديد الكثير أو الطين المتحجر، الثانية قوله تعالى منضود أي متتابع أو مصفوف بعضه على بعض أو مرصوص، الثالثة مسومة أي معلمة من السيما وهي العلامة أي عليها أمثال الخواتيم. وقوله تعالى عند ربك، قال الحسن، دليل على أنها ليست من حجارة الأرض.
5: نعم، الجملة المبدوء بها بعد الوقف: وما هي من الظالمين ببعيد. كيف يبدأ القارئ بهذه الجملة؟
6: نعم، تأتي الجملة الثانية وهي قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. وهذه الجملة للقارئ فيها وجهان: وجه يجوز وصل ما قبلها بها، أي أنها توصل بقول الله تعالى مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، ووجه يجوز الابتداء بها فتقرأ مسومة عند ربك ثم تبدأ وما هي من الظالمين ببعيد.
5: نعم، ما هي علل الوقف أولا بين هاتين الجملتين، أي قراءة الآية مكتملة دون وقف إلا على رأسها؟
6: أولا علل الوقف، فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة أو أنها معترضة، أفادت مزيدا من التعريب. ومن مسوغات الوقف أيضا على قوله تعالى مسومة عند ربك الابتداء بعده بما النافية في قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. وما هذه غير عاملة، أو هي العاملة عمل ليس، التي تسمى ماء الحجازية، وهي كليس في نفي الحال عند الإطلاق، لكنها آكد من ليس في الدلالة على النفي، إذ تدل على قوة النفي من حيث نفيها للجملة الإسمية الدالة على الثبوت، ودخول من في قوله تعالى وما هي من الظالمين الدالة على الاستغراق والتوكيد عليها، واقتران خبرها بالباء الدالة على التوكيد.
5: بعد أن عرفنا مسوغ الوقف نأتي إلى مسوغ الفصل بين هاتين الجملتين.
6: نعم، أما ما يسوغ الوصل فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد حالية على معنى، والحال أنها ليست ببعيدة عن الظالمين. ومن مسوغات الوصل أن الواو يصلح أن تكون عاطفة، عطفت وصفا على وصف، وهذا عند من لا يعد عطف الجمل في حكم الاستئناف.
5: وما حجة من رأى الوقف على جملة عند ربك تام؟
6: نعم، وأما من يرى بأن الوقف على قوله تعالى مسومة عند ربك تام، فعلته أن الضمير في قوله تعالى وما هي يعود إلى ما عادت إليه الضمائر المجرورة قبل، أي المدينة أو القرية، أي وما تلك القرى المهلكة من الظالمين وهم مشركو مكة ببعيد، أي ببعيدة عنهم، بل هي قريبة منهم يمرون عليها في أسفارهم إلى الشام. قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي وإنكم يا أهل مكة لتمرون على هؤلاء القوم المهلكين من قوم لوط في وقت الصباح أي النهار، وتمرون عليهم بالليل أفلا تعقلون ذلك فتعتبروا وتتعظوا. وعليه فالمعنى وما هي من الظالمين ببعيد، يعني قوم لوط، أي لم تكن تخطئهم، وهي أيضا عبرة لكل ظالم من أهل مكة وغيرهم. روي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي قوم يكتفي رجالهم بالرجال ونساؤهم بالنساء، فإذا كان ذلك فترقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل عليهم حجارة من سجيل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي من الظالمين ببعيد. من هنا كان الوقف على قوله تعالى مسومة عند ربك وقف تام، ويبتدئ القارئ وما هي من الظالمين ببعيد.
5: نعم، وما مسوغ كفاية هذا الوقف؟
6: نعم، وأما من يرى بأن الوقف كاف فعلى اعتبار أن الضمير في قوله تعالى وما هي يعود إلى الحجارة التي أهلك الله تعالى بها هؤلاء القوم، أي وما تلك الحجارة الموصوفة بما ذكر من الظالمين ببعيد، بل هي حاضرة مهيئة بقدرة الله تعالى لإهلاك الظالمين بها. والمراد بالظالمين ما يشمل قوم لوط، ويشمل كل من عصى الله تعالى وتجاوز حدوده ولم يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت نهاية قوم لوط، فقد انطوت صفحتهم كما انطوت من قبلهم صفحات قوم نوح وهود وصالح عليهم السلام.
0: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تمر الحياة بتقلبات تختبر صبرنا، فتضيق الطرق وتتراكم الهموم، ونشعر بثقل الأيام وكأنه لا مخرج لنا. ولكن مهما اشتدت الظلمة، يبقى الأمل في الله نورا لا ينطفئ، ويقينا بأن بعد العسر يسرا، فهو سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد، يسمع أنيننا ويجبر كسرنا. ومع إقبال هذا الليل والاستعداد لأداء آخر الصلوات المفروضة لليوم، صلاة العشاء، يجب أن نفصل أنفسنا عن الدنيا لنقف بين يدي الخالق سبحانه. فاللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، هذا الليل قد أقبل بسكونه، وصلاة العشاء قد حان ميقاتها، فاجعلها راحة لقلوبنا المتعبة، وجلاء لعقولنا المشغولة، واجعل ختام يومنا هذا مغفرة لذنوبنا، وفرجا لكروبنا. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم آمين.
4: يا إلهي لا تخزني، يا إلهي أنت جاهي،

وما بها من مياه إنني لائذ بعفوك من سخطك عن غافل بصدري يا لاهي ودعائي دعاء عبد ضعيف

0: مرقرقا في عيوني.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ السيد النقشبندي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عذر بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 4:41، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:17. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنعيش ربع الساعة مع تلاوة مباركة من سورة النمل يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد رزيقي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ أحمد رزيقي. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا في حوالي العاشرة سوف نعيش مع آخر حلقات برنامج بريد الإسلام لهذا اليوم بصحبة الزميل فؤاد حسن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
2: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة: الغيبة وخطرها على الفرد والمجتمع. إن الغيبة من أخطر الأمراض الخلقية والاجتماعية التي تضر الفرد والمجتمع. نريد أن نتعرف ما هي الغيبة وكيف حذر الإسلام منها ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن الغيبة من أعظم الشرور التي يقترفها الإنسان، فتذهب دينه وتضعف يقينه وتجعله عرضة لسخط الله تعالى عليه. وقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما أعجزه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اغتبتم أخاكم. قالوا: يا رسول الله، قلنا ما فيه؟ قال: إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه. قال الحسن: ذكر الغير ثلاثة: الغيبة والبهتان والإفك. فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك. وقد ذمها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة، فقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال البراء رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. وقال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من عدم التطهر من البول. وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس.
4: أستاذنا، هل هناك مواضع تجوز فيها الغيبة بلا حرج؟
6: نعم، هناك ستة مواضع ذكرها العلماء تجوز فيها الغيبة ولا إثم فيها ولا حرج. وقد نظمها بعضهم بقوله: لست غيبة جوز وخذها منظومة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفتح حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. فتجوز الغيبة في التظلم وهي داخلة تحت قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالة. وكذلك في الاستعانة على استيفاء الحق وتغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح. وتجوز كذلك عند الاستفتاء، كأن يقول المستفتي لمفتيه: ظلمني فلان، أو جار علي فلان. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ من غير علمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فذكرت زوجها بالشح ولم ينكر النبي عليها ذلك. الموضع الرابع التحذير من ذوي الشرور، ومنه الاستشارة. فالمستشار مؤتمن، ولا يجوز له أن يذكر لمستشيره خيرا في شخص وهو يعلم منه خلاف ذلك، وإلا كان خائنا لأمانة الاستشارة. الموضع الخامس التعريف، كأن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيب، كالأعرج والأعمش والأحول وغيرها. إذا كان الإنسان لا يعرف إلا بهذا اللقب ولا يقصد به التنقص. السادس ذكر المجاهر بالفسق، المعلن بالفجور، الذي لا يكره أن يذكر به ولا يستنكف منه، فهذا لا غيبة له. قال صلى الله عليه وسلم: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. وقال عمر رضي الله عنه: ليس لفاجر حرمة.
4: ضيفنا الكريم، ماذا يفعل من كان مصابا بداء الغيبة؟ نريد توضيحا لذلك.
6: من كان مصابا بداء الغيبة فعليه ما يلي: أولا أن يسأل الله تعالى شفاءه منه ويلح في ذلك. ثانيا أن يعلم جيدا أن الغيبة تحبط عمله وتذهب أجره وتغضب ربه، وهي أسرع في أكل حسنات العبد من النار في الهشيم اليابس، كما قال الحسن رحمه الله: ويستحضر مشهده وقد عرض عليه لحم من يغتابه ميتا ليأكله كما أكله حيا، وإذا كان يغتاب إنسانا في شكله أو خلقته فليسأل نفسه: أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ وإذا كان يغتاب إنسانا في طبع أو سلوك فليبحث عن مثل ذلك في نفسه. فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن لم يجد في نفسه هذا العيب فليحمد الله الذي عافاه مما ابتلى به غيره. ومن وصايا سيدنا عيسى عليه السلام للحواريين: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ولله در الإمام الشافعي رحمه الله إذ قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
2: برنامج يعده ويقدمه

0: معلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 51 من سورة المؤمنون.
3: وسورة المؤمنون سورة مكية، آياتها 18 آية، نزلت بعد سورة الأنبياء، وترتيبها في المصحف 23.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 51 من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق
1: ولدينا كتاب ينطق بالحق
0: وهم لا يظلمون
1: وهم لا يظلمون.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا مع حضراتكم حتى الآية 62 من سورة المؤمنون، وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة: أمتكم،
3: ملتكم، وشريعتكم،
2: فتقطعوا أمرهم،
3: تفرقوا في أمر دينهم،
2: زبرا،
3: قطعا وفرقا وأحزابا مختلفة،
2: غمرتهم،
3: جهالتهم وضلالتهم،
2: مشفقون،
3: خائفون، حذرون،
2: يؤتون ما آتوا،
3: يعطون ما أعطوا من الصدقات،
2: قلوبهم وجلة،
3: خائفة ألا تقبل أعمالهم،
2: وسعها،
3: قدر طاقتها من الأعمال.
2: ونأخذ مع حضراتكم إخوة الإسلام حكم الإظهار بالنسبة للنون الساكنة والتنوين، وقد قلنا إن حروف الإظهار 6:
3: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء.
2: فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة، سواء في كلمة أو كلمتين أو بعد التنوين، والتنوين أخي المسلم لا يكون إلا من كلمتين، وجب الإظهار، أي إظهار النطق بالنون أو التنوين، ويسمى هذا الإظهار
3: إظهارا حلقيا.
2: وفي هذه الحلقة قرأنا معا قول الحق تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في كلمة وجلة تنوين، وجاء بعد كلمة وجلة كلمة أنهم، وهي تبدأ بالهمزة. فهنا أخي المسلم، إذا جاءت الهمزة بعد التنوين يجب الإظهار، فنقرأ هكذا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم، لأن التنوين هنا جاء من كلمتين. إذن أخي المسلم، إذا جاءت الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء بعد النون الساكنة أو التنوين يجب الإظهار. أخي المسلم، غدا إن شاء الله نأخذ حكما جديدا من أحكام التجويد، فحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في تقديم هذه الحلقة الزميل أبو بكر عبد المعطي.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم.

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة. موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: ونعيش إخوة الإيمان والإسلام الآن مع القارئ الشيخ محمود علي البنا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في تلاوة مباركة من سورة الإنسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإنسان، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ وما المراد بالدعوة هنا؟ وذلك في قوله تعالى في سورة الشورى: فلذلك فادع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تناولت الآيات السابقة تفرق الأمم فيما جاءهم به أنبياؤهم والشك المريب الذي عاشوا فيه، ثم جاءت هذه الآية الكريمة ترشد إلى رفض هذا السلوك السيء وتحث على مدافعته واستئصاله. فالإشارة في قوله تعالى فلذلك فادع، أي من أجل ما ذكر من التفرق، فادع إلى دين الحق الذي أنت عليه يا رسول الله. والمعنى: إذا كان الأمر كما ذكر فلأجل ذلك التفرق وما جر إليه من تشعب في الكفر وشك مريب في مقدسات الدين، فادع يا محمد إلى الاتفاق على الملة الحنفية القديمة والعقيدة السمحة القويمة، واستقم كما أمرت، واثبت على هذه الدعوة، والزم منهجها المستقيم، ولا تتبع أهواءهم الباطلة، ولا تطاوع ميولهم الفاسدة، واحمل الناس كافة على إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه، فإن تفرقهم في الدين وكونهم في شك مريب يحتمان الدعوة إليه والأمر به. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: العاشرة في إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: اتفقت مع آخر على شراء قطعة ذهبية يملكها بجنيهات مصرية، واتفقنا على ذلك وركن أحدنا إلى الآخر، وسؤالي: متى تقيم هذه القطعة الذهبية؟ هل تقيم وقت الاتفاق أم وقت التنفيذ؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، إلى آخره. مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبعد، فالناس للناس من بد وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. قد شرع البيع تلبية لحاجات الناس وقضاء مصالحهم، حيث إن الناس متفاوتون في عطاءات الله ورزقه سبحانه وتعالى. فمنهم من يملك الأعيان، ومنهم من يملك الأثمان. ومن يملك الأثمان يكون في حاجة إلى عين يملكها أخوه، وأخوه يكون في حاجة إلى سيولة نقدية، فكان البيع ومشروعيته تلبية لحاجة كل من البائع والمشتري. وبخصوص واقعة السؤال نقول: لقد أعطى الشرع الحكيم حكم المساومة التي تكون بين طرفي عقد البيع، أعطاها حكم البيع والشراء، أي كما يحرم البيع على البيع وكما يحرم الشراء على الشراء، يحرم كذلك السوم على السوم بيعا كانت المساومة أو شراء. وإذا كان الأمر على نحو ما قدمنا، وكانت قيمة المبيع تقدر وقت البيع لا قبله ولا بعده، فكذلك تكون قيمة المبيع في المساومة مقدرة بالوقت الذي تمت فيه المساومة، وليس وقت التنفيذ الفعلي لهذه المساومة، أي يتم تخويم الذهب بسعره وقت أن تمت المساومة عليه وليس بوقت القبض الفعلي لذلك. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله.
5: أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من سائلة تقول في رسالتها: نحن مجموعة من النساء نعمل في مكان واحد، وعند الصلاة تصلي كل واحدة منفردة، فاقترحت إحدانا أن نصلي في جماعة، فاعترض عليها البعض بحجة أنه يشترط في الإمام أن يكون رجلا. هل يجوز للمرأة أن تقف إماما للنساء؟ وما هي الأحكام والأداب المتعلقة بإمامة المرأة للنساء؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أمين سر هيئة كبار العلماء.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، وبعد، فإن لصلاة الجماعة فضلا عظيما وثوابا كبيرا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وذلك لما يحصل في صلاة الجماعة من منافع عظيمة دينية ودنيوية، حيث تظهر الوحدة والإخاء والتآلف بين الناس جميعا. ولا خلاف بين الفقهاء على أن المرأة يجوز لها أن تصلي جماعة خلف إمام المسلمين، وذلك لما ثبت من فعل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في مسجده ويصلي خلفه الرجال والنساء، بشرط أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال وأن تكون مستقلة عن صفوف الرجال. أما بالنسبة لواقعة السؤال وهو إمامة المرأة للنساء، فقد اختلف الفقهاء فيها على 3 أقوال. فمنهم من ذهب إلى أنه يستحب للمرأة أن تقف إماما بالنساء في صلاة الفريضة والنافلة، وهو مذهب الإمام الشافعي وعطاء والأوزاعي ومن معهم من الفقهاء. ومنهم من ذهب إلى أنه يكره للمرأة أن تأم النساء، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وروي كذلك عن الإمام أحمد. وحجتهم في ذلك أن المرأة يكره لها الأذان، وهو دعاء إلى الجماعة، فيكره لها ما يراد الأذان له وهو صلاة الجماعة. وذهب جماعة من الفقهاء إلى التفريق بين الفريضة والنافلة، فأجازوا لها أن تقف إماما في النافلة دون الفريضة، وهو مذهب الشعبي وقتادة. والراجح المختار أنه يجوز للمرأة أن تقف إماما بالنساء لما ثبت من الأدلة الصحيحة في هذه المسألة، فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تفعل ذلك، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها في الفرائض. والخلاصة أنه يستحب للمرأة أن تقف إماما بالنساء لما ثبت من الأدلة في هذه المسألة. ومن الآداب المتعلقة بإمامة المرأة للنساء أن تقف وسط الصف، لأن هذا هو المروي في الأحاديث والآثار الصحيحة الواردة في المسألة. ويستحب في من تقف إماما ما يستحب في الرجال، من حيث أن تكون أحفظهم لكتاب الله تعالى، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وأحسنهن صوتا، ويجب أن تكون مجيدة لقراءة الفاتحة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكره للدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أمين سر هيئة كبار العلماء. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. في هدأة الليل، حين يلبس الكون رداءه الأسود المرصع بالنجوم، وتسكن الأصوات الصاخبة، ينفرد كل واحد بنفسه ليبحر في ملكوت السماوات والأرض. في هذه الساعات المباركات يلوذ الإنسان بنفسه بصمت الخلوة، ويرفع بصره إلى السماء متأملا بديع صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. انظر، في عتمة الليل تجد سكونا مهيبا يلف الوجود، النجوم تسطع في مداراتها بدقة لا تختل، والقمر يرسل نوره الفضي ليهدئ روع النفس الحائره، والنسمات الباردة تهمس بتسابيح خفية يستشعرها قلب المؤمن. في هذه اللحظة يسقط ضجيج الحياة المزيف. ألا تسقط همومك أخا الإسلام مع عظمة الخالق وهيبته؟ حينما يستقر في أعماقك هذا الشعور، عليك أن ترفع أكف الضراعة إلى رب العالمين وقل: يا إلهي، ما في الوجود سواك.
8: ما في

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 19 وحتى الآية 22 من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وقلنا إن هذه الآية وردت في سورة البقرة ولكن بأسلوب آخر: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. فالذين قالوا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين قالوا أنهم كانوا أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين بالإيمان. نقول له انظر إلى عجز الآية، فأنه قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن فمجيء النبيين للاختلاف، إذن فقول الحق سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة لا بد أن نأخذ من عجز الآية: فاختلفوا فبعث الله النبيين ليحكموا بين الناس فيما هم فيه فيما يختلفون. وقلنا بقى إن الأصل الإيمان، ولكن الكفر طرأ عليه، والكفر طرأ عليه من بابين. الباب الأول باب الغفلة، الباب الثاني باب تقليد الآباء. والدليل على ذلك أن الله سبحانه حينما تكلم عن ميثاق الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. اقرأ بقى: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن إيه؟ عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. إذن فباب التفصي عن الحكم الإيماني مدخله بابين. المدخل الأول الغفلة. الغفلة يعني إيه؟ الغفلة هو أن تكون قد علمت شيئا ولكنك غفلت عنه. غفلت عنه ليه؟ لأنك لم تجعله دائما في بؤرة شعورك. إيه يعني في بؤرة شعورك؟ قال لك العقل يستقبل المعلومات مرة واحدة. إياك أن تظن إن في عقل بيستقبل المعلومات ويفهمها من مرة، وفي عقل بيستخدمها من مرتين، وفي عقل من ثلاث مرات، وفي عقل من أربعة، وفي عقل من 20. هو العقل زي الفوتوغرافيا، يستقبل المعلومة مرة واحدة. ولكن المهم أن يكون وقت استقبال المعلومة خاليا من غيرها. إن كان فيه غيره ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فعايز المسألة تلتقطها مرة واحدة، اخلي ذهنك من غيره. لازم المعنى الأول يتزحزح كده. ولذلك العلماء يقول لك إيه؟ دي بؤرة الشعور ودي حاشية الشعور. يبقى فيه المعلومة جت وانتقل. أنت لما تيجي تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت بصدد بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة وتكون بصدد بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى لازم خليت من مين؟ من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني راحت بؤرة الشعور ودي مرت كده زي المنظر ما بيشوف، دي تمر كده وتمر. إن فضلت في البؤرة تيجي المعلومة الجديدة تجد البؤرة مشغولة، تبقى غفلة عنها ما تعرفهاش. ولذلك قلنا إن اللي عايز يبقى يستقبل المعلومة مرة واحدة، ساعة ما بيكون بصدد حاجة ينفض ذهنه من الشيء الآخر. انت بتذاكر وانت بتذاكر كده اوعى تيجي في بالك هتتغدى ايه النهاردة، طب هتروح فين بعد ما تخلص مش عارف ايه، طب هتلبس ايه. ان شغلت ذهنك بحاجة وانت بتذاكر، الحتة اللي انت شغلت نفسك فيها بمعلومة جديدة تروح، تقوم تضطر ايه تعيد تاني علشان تصادف كل جزئية بؤرة شعور خالية. ذلك ضربنا مرة مثلا للتلميذ، التلميذ ما ذكرش ثم ذهب إلى الامتحان فقابله أصدقائه وقالوا له أنت ذكرت؟ قال والله أنا ما ذكرتش. قال له طب ده خايف، ده الحتة الفلانية هيجي منها سؤال، السؤال هيجي كذا كذا كذا لأن الناس قالوا لنا بأي وسيلة يعني. يقوم يخطف كتاب من واحد زميله ويفتح الايه الكتاب، هو طالع على السلم ولا داخل الحوش ولا، ويقعد دي ويقفل الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه، يعمل ايه؟ يروح نص زي ما عرفه، ده ما فيش، ده ما قروش الا مره واحده. قال لك لان دي مش مره بقى، لانها فرصه، مش هيقعد يفكر هياكل ايه ويشرب ايه ومش عارف هو في ايه ولا في ايه، تبقى هي مره واحده. يبقى يمكن يغلب مين؟ يغلب اللي قاعد يذاكر بقاله مدة ومش عارف ايه، ويقول لك يا اخي ازاي ده ذاكر. ما هي دي بقى طلاقة القدرة، مش في ان الاسباب هي الفعلة، واحد طفحان الدم في المذاكرة وتيجي تغيب عنه، وواحد ما ذاكرش ويدخل كده واحد يقول له دي يروح ماسك الكتاب يروح. الله، ايه المسألة دي؟ تبقى دي طلاقة الايه، علشان ما نؤمنش بان الاسباب هي الفاعلة في كل ايه، هي الفاعلة في كل شيء، بل فوق الاسباب ايه، فوق الأسباب مسبب. فساعة العقل بقى ما يجي خلص العقل من المعلومة غيرها تمتل. ولذلك التلميذ الذكي اللي عايز يذاكر بجد يعمل عملية اسمها في علم النفس عملية الاستصحاب. ايه الاستصحاب؟ انت وانت بتذاكر القضية امسك صفحة وذاكر الباب، استصحب انك انت هتسأل نفسك عن اللي قريته في الصفحة دي ايه، وبعد ما تخلص الصفحة اقفل الكتاب. طب انا قريت الصفحة دي، ما هي المعلومات الجديدة التي لم اكن اعلمها ثم علمتها؟ ما هي الالفاظ التي طرأت علي في هذه الصفحة وما كنتش اعرفها قبل كده؟ ايه الافكار اللي صححت لي وكنت عارفها غلط؟ تقوم انت لما تعمل نفسك انك هتسأل نفسك الاسئلة دي، تقوم ساعة وانت بتطالع تعمل ايه؟ مستصحب انك ستسأل. وليه الاساتذة يبقى استاذ ناجح واستاذ فاشل في اعطاء المعلومة؟ ليه؟ لان الاستاذ الناجح يجي في وسط كلامه كده يقول هي طب انا قلت ايه يا واد انت اهو، يقوم كل تلميذ هي معد نفسه انه يمكن ينسئل عن الجملتين اللي قال، يقوم يتني ذهنه عامل ايه؟ انما لما ما يعملش كده ده يسرح. وهو انت فاهم ان تلميذ يسرح عن استاذه ليه؟ لانه مش مربوط ذهنيا بيه، انما لو ارتبط به ذهنيا مسلسله هو اللي ايه بس. اشمعنى لما بيحكوا لك حدوته تقعد كده ولا اشمعنى يعني؟ طب وايه الفرق بين العلم والحدوته؟ طب ما هي معلومه ومعلومه، انما الحدوته بتستميلك، حدوته بايه؟ من تشويق الاستاذ يقول له طب ايه انا قلت ايه في الحته دي، يوم لما ينكسف مره ويخجل امام اخوانه مره يقوم يبقى قاعد الاستاذ عامل له كده اهو، وبعدين حتى ان ما سالوش الاستاذ يعمل له كده اهو، يعني اسالني اسالني انا عارف. الله، اذا المساله العقل لازم نخليه ايه، تملي. تبقى الغفله تيجي ازاي بقى؟ الغفله بان لا يكون الشيء في بؤره الشعور، ادي واحده. وليه مش في بؤره الشعور؟ القضايا الدينية، ما هو هيقول أن تقولوا إن كنا عن هذا إيه غافلين، أدي أول حاجة نقول له، لأنه في له شهوات بتصادم الأوامر والنواهي. ما دام له شهوات تصادم الأوامر والنواهي يوم الإنسان إيه يصاهيا عنها، يصاهيا مرة في مرة يجي الران اللي ربنا بيقول كلا بل ران على إيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث قال نزلت الأمانة في جذل قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام النوم يعني يغفل عن الحكم مرة، وبعدين تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المكت زي لدعة السجارة كده أو لدعة النار، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد، مش عملت علامة لا ده عملت بؤبيشة، وهكذا تتولى حتى يأتي الران على الإيه القلب. يبقى الغفلة بتتلصص على إيه؟ على النفس الإنسانية. ليه؟ كل ما يغفل عن حاجة يجي نقطة تتحط، يغفل عن حاجة كل، ولكن اللي ما بيغفلش كل ما يتذكر حكم ياخد حلاوته يتن الحكم على إيه. ولذلك اللي ربنا يخلي صدره منشرح للصلاة بعدين يبقى بعدين إما صلاش يبقى تعبان ومتضايق. ليه؟ علشان ليه كده؟ أم قال لك كل ما يجي نكتة فيه نكتة بيضاء، كل ما يقبل على حاجة تجي له حاجة بيضاء وتنكت فيه نكتة بيضاء، حتى تظل على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكره منكرا. إذن فالغفلة هي أول باب يدخل منه إيه؟ الشيطان، فيجعل الإنسان يتفصل عن أحكام الله، أدي الغفلة. طب وبعدين؟ قال لك فإذا وجدت الغفلة من واحد، وجدت الغفلة من أب، الأبناء اللي بيشوفوا الأب وسلوكه هتيجي من عندهم غفلة ذاتية ويجي تقليد لأبوه، يبقى بقت كم مؤثر؟ بقى في الغفلة الأولى تيجي الغفلة بس، وبعدين لما تيجي الغفلة بس الغافل يراه أناس وهو غافل فيبقى إيه؟ أسوة. يبقى الأسوة يبقى تعاون على الجيل اللي يجي كم عملية؟ غفلة وأسوة. وبعدين تقول له يا شيخ اتبع مش عارف إيه، قال له بل نتبع ما ألفينا علي إيه أبا، يقول له هذه القضية كذب. ليه؟ لأن لو القضية دي صدق بل نتبع ما ألفينا علي أبا أنا وسلسلها كده لحد إيه؟ لحد آدم. آدم الأب عمل كل ما إيه؟ كل مطلوب الله، فيبقى إن كنت هتقول اتبعت ما ألفيت علي أبي كان واجب أن لا تنحرف عن أصل الإيمان الفطري، يبقى أنت لازم دخل حاجة عن غير اتباع الآباء. يبقى لما يقول اتبعنا أبي يقولون كذابين، سلسل اتباع الآباء إلى الأب الأول الذي لم تنشأ منه المعصية بعد التكليف الأساسي تجدوا إن ما حصل كان كويس، فلو كنتوا انتوا صادقين في اننا بنتبع ابائنا ما كانتش حصلت منكم، يبقى لازم في فجوه ثانيه. الفجوه ايه؟ ام تحدث غفله، والغفله باتي للجيل اللي مقبل بعد كده غفله وايه وتقليل. الايات القرانيه اللي احنا كنا بقى بدنا علشان تعرفهم ان اساليب القران مش اساليب كده كل لفظ جاي، ده كل جاي لفظ في معناه له ايه. بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وإن على آثارهم مهتدون، وإن على آثارهم إيه مهتدون مش مقتدي. المقتدي غير المهتدي، المقتدي يعني وجد أبوه بيعمل حاجة عملها زيه، إنما المهتدي فاهم إن أبوه مهتدي وفاهم إن أبوه على حق وفاهم إن مش عارف إيه، إنما التاني ما بينظرش إلى الإيه إلى عملية مهتدي أو غير إيه مهتدي. ولذلك هذه الآية وكذلك ما كذلك يعني صورة تانية ايه؟ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إيه الفرق بين مقتدون هنا ومقتدون؟ قال لك المقتدي بيتبع آباءه ولا يعنيه إن كان على هدى أو على، واللي بيقول انا مهتدي معتقد ان ابوه على ايه على ايه على، يبقى صورتين اتنين ولا لا؟ يبقى صوره الغفله وصوره تقليد الاباء، وتقليد الاباء له نوعان، تقليد على انه اقتداء مطلق لا صله له بانه هدى او ضلال، وتقليد على انه هدى وهو ده الصح وهو ده الشرع وهو ده اللي عايزه ايه وهو ده اللي عايزه ايه ربنا. يجي بقى يحصل اختلاف دلوقتي كده، هل آدم رسول ولا مش رسول؟ ولا يوم يقول لك لا، أول الرسل مين؟ نوح. نقول له يا اخي طيب يعني ربنا هيسيب اللي قبل نوح دول كده من غير ما اشمعنا يعني الخلق اللي بعد نوح يبعت لهم رسول كده اذا كان وان من امه الا خلا فيها ايه يبقى ما دام وجد ناس يبقى لازم فيه نزير. انما الذي اشكل على هؤلاء المفكرين انهم فكروا تفكير سطحي فهموا ان الرسول يطرا على المرسل اليه وما دام ادم ما كانش حد قبله هيجي لمين بقى نقول له لا ادم كان رسول الاسوه والقدوه لابنائه يعني ربنا قال مش قال له فاما ياتينكم مني ايه هدى فمن تبع هداي مره يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مره يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى يبقى فيه هدى ولا ما فيش ايه يبقى فيه هدى وما دام فيه هدى يبقى فيه منهج ولا ما فيش منهج يبقى ولكن الذي اشكل عليهم انهم يعتقدون ان الرسول لابد ان يسبقه مرسل اليه يعني يطرأ على جماعه وادمك منه اول الايه اول البشر ما طرأش على ناس وانما طرأ الناس عليه وما دام طرأ الناس عليه يبقى المنهج اللي هو بيعمله هيعمله سلوك يقلده فيه مين يقلده فيه الايه الابناء والدليل على ذلك انهم غفلوا ايضا عن قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني ايه ادم بالحق اذ قربا قربانا طب قربوا قربان لمين لله فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر يبقى إذن فيه جايين على منهج ولا مش منهج وعارفين إن القربان اتناب قربان تأكله النار وبعدين قال لأقتلنك قال له إيه إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لإيه إني أخاف فإذا لم يكن هناك رسول مبلغ ربنا إيه وخوف منه إيه والعقاب إيه والثواب إيه كان يجي الكلام ده قل لهم اقرأوا القرآن إيه جيدا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم كلمة سبقت من ربك نعم الأول كانت السماء هي التي تتدخل لعقاب العاصي الرسول يبلغ ولما يكذبوه ويعندوه السماء تتدخل فكلا أخذنا بذنب فمنهم الصيحة وعذاب ومش عارف وإيه وإيه وإيه وبعدين إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة محمد الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم وأجل الجزاء والعقوبة كان بتيجي في الدنيا بتيجي في الايه دنيا بقى عند أمة محمد كان لها فين في الايه في الآخرة يبقى كلمة سبقت أنه ايه لا يؤاخذهم بذنوبهم في الدنيا ولكن يؤخر ذلك إلى يوم الجزاء ويوم الايه ويوم الحساب ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وإذا قضي بينهم فيما فيه يختلفون اللي بيقضي مين الله وحيقضي بالحق ولا لا يبقى هو في جانب من أرسله ولا في جانب من عاند من أرسله نعم ويقولون لولا أنزل عليه آية الله ويقولون لولا أنزل عليه آية طب إحنا قلنا الآية هي إيه الآية هي الشيء العجيب وقلنا الآية اللي هي الشيء العجيب إما أن تكون آية كونية وإما أن تكون آية إعجاز يعني معجزة وإما أن تكون آية قرآن مشتمل على الأحكام يبقى كم إيه آية كلها إيه تشترك الثلاثة في أنها أمور إيه عجيبة زي ما قلنا ومن آياته الليل والشمس ومن آياته اختلاف ومن آياته ومن آياته دي الكونيات وبعدين وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل أو الآية هي المعجزة التي تأتي على دليل على صدق الإيه الرسول يبقى دي كلها آيات المطلوب هنا إيه قال هي آية كونية لا الآيات الكونية موجودة خلاص دي كلها تبقى آية المعجزة آية مين طب وليه مش آية قرآن أم قال لك لأن استقبال القرآن فرع تصديق الرسول وتصديق الرسول إنما يأتي بإيه؟ بآية الإيه المعجزة. تقول له طيب ألم يكن القرآن آية؟ قال لك اللبس اللي حصل عندهم أنهم ظنوا أن الآية هي الآيات المحسة الكونية المشهودة، وما علموا أن الآيات التي سبق بها الرسل جاءت لتناسب أعمار رسالتهم ولتناسب مواقعهم من المرسل إليهم. ليه؟ قال لك لأن كل رسول كان بيجي لأمة محدودة زمانا ومكانا، وما دام محدودة زمان يبقى لازم تيجي آية حسية، وما دام محدودة مكان يبقى لازم تيجي من جنس النبوغ في شيء. لكن الرسول اللي جاي لعامة الزمان ولعامة المكان، إن جعل الله له آية حسية يبقى اللي شاهده آمن بها، واللي ما شاهدهاش يبقى خبر. طب ده احنا ما صدقناش إن موسى ضرب البحر بالعصا إلا لأن القرآن قاله. ليه؟ لأن كل أمر حسي يقع مرة واحدة، فمن رآه فقد شهده وآمن به، ومن لم يره إن حدث به له أن يكذب وله أن يصدق. ولكننا صدقنا لأن الصادق وهو الحق قال لنا، يبقى خلاص انتهى. يبقى احنا ثقتنا في من قال هو اللي جعلنا نصدق الآن ايه المعجزة. يجي مثلا سيدنا عيسى وبرئوا الأكمهة، والله اللي شاف عيسى أبرأ أكمه وأبرس وأحيا موتى، تبقى دي شاف المعجزة. إنما عملها مرة وانتهت ولا ما انتهتش؟ أبقيت؟ تبقى بقيت خبرا. أنت تثق فيه على قدر ثقتك في من أخبرك. ولولا أن الله أخبرنا كنا نقول. ولذلك كانوا يقولوا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ما يدلوش معجزات زي المعجزات اللي ادها للرسل. معجزات ايه يعني؟ حسية. نقول المعجزات الحسية اللي حدثت، حدثت لمن عاصره، لست أنت المقصود بها. فإذا حدثت في السيرة أن الماء نبع من بين أصابعك، والله يا سيدي مش ضروري تصدق، لأنها مش جاية لك أنت، جاية لمين؟ جاية لتربيب الإيمان في القوم المعاصرين، لأنهم كانوا في حاجة إلى شد أزرهم الإيه؟ الإيمان. الأشياء حفنة الأكل اللي قضت الجيش، والله اللي شافها إيه؟ يصدق، وهي جاية لي أنا ولا جاية له هو؟ يبقى إذن كل آيات حسية إنما جاءت لمين؟ لمن عاصرها. فالذين ينظرون إلى المعجزات الكونية الحسية في رسول الله ويعدوا نقشوه حدثت ولا ما حدثتش، نقول له هي حدثت لمن مين؟ والذي رآها لا يمكن أن نكذبه. طب وأنت مالك أنت؟ أنت حر يا أخي صدقها ولا ما تصدقهاش، إنما معجزته لأنها تبقى زمانا ومكانا إلى أن تقوم الساعة، يجب أن لا تكون معجزة حسية، لأنها لو كانت حسية لإيه؟ لوقعت مرة واحدة، اللي شافه آمن به، وبعد ذلك تبقى إيه؟ تبقى خبر من الأخبار. ولكن معجزته صلى الله عليه وسلم الأصيلة جاءت من نوع آخر. يستطيع واحد قبل أن تقوم الساعة أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وبلغ عن الله وتلك هي معجزته. يبقى كل عصر يناولها ولا ما يناولها شيء، ولازم يكون في المعجزة دي بقاء العصور كله. فلا يعطي القرآن إعجازه لعصر، كل إعجازه يعطيه لمين؟ وبعدين يجي العصر الآخر ولا فيش فيه عطاء للقرآن، نقول له لا، كل عصر حيجي يلاقي في القرآن. وتقول محمد صادق في بلاغه عن الله وتلك إيه؟ إنما أيستطيع من يتبع اليهودية والمسيحية يقول عيسى رسول الله ومعجزته إيه هي؟ أنا ما شفتهاش يا سيدي، إنما القرآن إيه؟ إحنا القرآن إيه؟ شايفينه وحج لكم. يبقى إذن معجزته صلى الله عليه وسلم اللي حج إلى أن تقوم الساعة هي إيه؟ هي القرآن. أما المعجزات الحسية التي يشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الرسل السابقين فهي معجزات لمن عاصرها ولمن رآها. وجاءت لأنه كان في عصر لسه المسلمين بدهم إيه، فإذا حدثت زلزلة يبقى لما تحصل لهم حاجة تقوم تجيب لهم حاجة كده تبين لهم إيه، إن النبي ده مؤيد من الإيه، مؤيد من الحق ومؤيد من الإيه ومؤيد من الله. طيب لما يقولوا انت عايزين آية، لولا ساعة ما تسمع كلمة لولا دي تعبير ان دخل على جملة اسمية زي ما بيقولوا يبقى المقصود به عدم شيء لوجود شيء. لولا زيد عندك لأتيتك، يبقى انا اتيتك او ما اتتكش. لولا زيد عندك لأتيتك، يبقى انت ما جيتش. ما جيتش ليه؟ انعدم الوجود لوجود زيد عندك، يبقى لولا حرف امتناع لايه؟ امتناع لوجود، امتنع

وكذلك لوما تشاركها. يبقى لولا ولوما. فإذا دخلت على فعل لولا تأتيني، لولا تلقى زيد، جملة فعلية، يبقى بيسموها إيه؟ حث وتحضيض. يعني بيحثوا على إنه إيه؟ هنا بقى نشوف كده. ويقولون لولا أنزل عليه آية. يعني إيه؟ لولا أنزل عليه إيه؟ أكن دي حث. طب عايزين إيه؟ يعني هات لنا آية من عندك. الله، لولا أنزل عليه آية. ما القرآن إيه؟ كأنهم لم يعترفوا بمين؟ بالقرآن. طب ما عايزين آية إيه؟ أم قال لك لأنهم عالموا الآيات للرسل السابقة، تبقى الآيات اللي هم عايزينها الآيات هي، ولذلك هتيجي في آية تانية يقول لا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يعني آية إيه؟ حسية. قال لهم يا كفرة يلي لم تشهدوا مواقع رسول الله في كل أحواله، الآيات الحسية حدثت لمن آمن به وشافوها بعينيهم كده، فزادهم ذلك تمسك بمين؟ بمين؟ انتوا عايزين آية زي موسى، احنا ده محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، ولو كانت معجزة هتبقى حسية كانت تنقضي من قضاء ايه؟ من قضاء زمنها ومن قضاء مرائها. أو هي الآيات التي تقترح، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ما هي آية حسية بقى إلى آخر الآية. أو إيه؟ كم آية؟ الله. إذن لما قالوا كده يبقى إذن لولا يأتينا بآية يعني من الآيات التي اقترحناها. الآيات دي باقتراح المرسل إليه أم بتفضل المرسل؟ بتفضل المرسل. طب افرض واحد يقول لك طب ما دام هم قالوا اعمل كذا واعمل كذا عشان نآمن، ما جاب لهمش آية ليه كده زي عشان يآمن؟ أم قال لك ايه؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. طب ما قالوا هات لنا آية وجابوا الرسل جابوا آية وباك ايه؟ إذن هم برضو كفروا. إذن ايه هم ايه؟ يبقى قلهم لولا أنزل عليها آية يعني من الآيات التي ايه؟ الآيات التي اقترحناها، أو من الآيات التي سبق بها الرسل من إنها الآيات الإيه؟ الحسية. ويقولون لولا أنزل عليه آية، آية من ربه. طب اشمعنى عرفت إن له رب دلوقتي؟ أدي القفشة بقى. الله، طب اشمعنى يعني لما تيجي تنتقدوا عليه حاجة وتحبوا يقول ربه؟ طب ده أنتوا بتنكروا إن هو جاي رسول وما دام قلت رب، زي ما ودعك ربك إيه؟ ربك، لأنهم قالوا إن رب محمد قد جفاه. الله، طب إن رب محمد يبقى آمنتم أن له إيه؟ رب، ورب بيبلغ عنه، يبقى أنتم بتنقضوا نفسكم. إذا في الوصل منعتم أن يكون له رب، وفي الهجر سلمتم إنه له رب، يبقى تناقض في الشيء الواحد، والتناقض في الشيء الواحد يؤدي إلى اضطراب الحكم، واضطراب الحكم يدل على يقظة الهوى. فقل إنما الغيب لله. ربنا بيعلمه الجواب الاحتياطي. الغيب لله، ما يمكن ينزل آية يعني ما نعرفش احنا، هو ما بيحكمش على ربه، دي مسألة عند مين؟ عند الله، وغيبها عنده، هو اللي انشاء جعلها مشهد أو جعلها غيبا ايه؟ غيبا دائما مطلقة. إنما الغيب لله فانتظروا، يمكن رب يمكن ربنا يديكم اللي انتوا بتقولوا عليه، انا برضو ايه انا معكم من الايه من المنتظرين. انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضاق زرعا بعناد الكافرين من صناديد قريش دعا عليهم، دعا عليهم بأن الله سبحانه وتعالى يأتيهم بسنين كسن يوسف، يعني سنين ايه؟ الجد. فسلط الله عليهم الجدب والقحط 7 سنين، وبعد ذلك جاء لهم بالرحمة. فكان المفروض ان

0: لما يجيهم بالرحمة بعد هذه العملية وقد علموا أن ما مسهم من القحط ومن الجوع بسبب القحط والجذب كان بسبب إيه؟ دعاء الرسول: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. طيب لما تيجي الرحمة بقى ويزقهم الرحمة وينزل المطر ويعمل مش عارف إيه، ما كانش بقى دي تتطلب منهم إنهم يشكروا الله؟ لو أن المسألة فاجأتهم قال لك لا، اللي واحد يقول لك لا ده احنا مطرنا بنوء كذا لأن الريح هبت من كذا وجاءت كذا عللوها تعليل ايه؟ زي الناس حينما ينصرهم الله بمدد من عندي يقول لك لا ده احنا اصلا كنا محتاطين وعاملين كذا وعاملين كذا، انتوا فاكرين الحرب بتاعتنا بتاعت زمان؟ لما قالوا ده نصر حضاري، لما الناس المؤمنين بالله لك ده احنا شفنا آيات بينات في الحرب ومعجزات زي اللي كانت بتحصل في أيام رسول الله وحصل كذا وما يمكن أن يحدث وحدث كذا، أم الناس المتشككين بقى أو الناس المرجفين قال لك لا احنا انتصرنا نصر ايه؟ حضاري. حضاري يعني ايه؟ ليس لمدد السماء مدخل. دي تدي قوة لمين؟ لمن رأى آيات في الحرب يعرف ان دول ايه؟ كذابين. يوم لما يعرف ان دول كذابين في هذه فيما علم يوم يسحب كذبهم فيما لا يعلم. يبقى هم قالوها لتكون جندا، جند لله. الذي رأى آية من آيات الله مخالفة لنواميس الكون وقال ده دي مدد إلهي، وبعد ذلك يسمع واحد يقول لا ما فيش لا مدد إله ولا أي حاجة ده نصر حضاري، ماذا يكون موقفه من هؤلاء؟ يكذبهم ولا ما يكذبهم شيء؟ ده شايفه بعينه وليس مع العين أي. يقوم ربنا عاملها وقعهم الوقعة دي علشان يقول لهم أهم كذبوا فيما تعلمون. لما يقولوا لكم شيء فيما لا تعلمون قيسوا ما لا تعلمون على ما تعلمون، يطلعوا كذابين دائما، يطلعوا ايه؟ يبقى اذن نفس المعين ولا مش معين؟ هو نفس اللي بيرجف في الدين بيعين على مين؟ بيعين على الايه؟ بيعين على الدين. ليه؟ لان ما دام الانسان قد رأى شيئا، اذا كذب عليك انسان فيما تعلم اتصدقه فيما لا تعلم؟ يبقى ربنا عمل ديا هم فاهمين انه بيعملوها نكاية في دين الله، إنما هي إيه؟ تأييد وخدمة لدين الله. وكذلك ينصر الله دينه حتى برأي الكافر. هو الكافر ده كده يعني فاهم إنه افتوى على ربنا؟ لا. طيب نشوف كده اليهود ألم يكونوا يستفتحون على أهل المدينة من الأوس والخزرج بأن رسولا سيظهر وأننا سنتبعه وإذا اتبعناه ننشر دين الله ونقتلكم به يا جاهلين قتل عاد وإرم؟ مش قالوا لهم كده؟ قال أول هم قالوا كده. وبعدين لما جاء الخبر أن نبيا ظهر بمكة أوس والخزرج عملوا إيه؟ قالوا هو إنه النبي الذي تهددنا به يهود فلنسبق إليه حتى لا يسبقونا. يبقى الكلمة بتاعتهم جابت مين؟ هي جابت الأوس والخزرة إلى الإيمان. يبقى إذا ربنا ينصره بالفاجر ولا لا؟ ينصره هذا الدين وهو فاهم إنه بيكيد لمين؟ إنه بيكيد للدين. نقول له لا ده أنت هتخدم قضية الدين. فكذلك الذي لما جاءت لهم الرحمة بعد القحط أرجفوا بقى يقول لك لا ده احنا مطرنا بكذا وكذا وعللوها تعليل إيه؟ تعليل حضاري، تعليل علمي، كما عللوا انتصارنا الأخير بتاع رمضان تعليل إيه؟ حضاري. فلما عللوه تعليلا حضاريا كان ما كان، ولو أنهم استمروا في حضن مدد الله لوصلنا إلى تل أبيب. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. مكر يعني إيه؟ كلام ملوي، مش عايزين يعترفوا بإن ربنا رحمهم ويقول لك ده نوء كذا وبرج كذا والمطر عمل كذا وعمنا. ما هو المكر بقى؟ مكر إذا لهم مكر في آياتنا، معنى كلمة آياتنا يعني في عجائبنا. وما دام عجائبنا اياك ان تنسبها الى قانون علمي، لان ايات ربنا جايه عشان تعمل ايه؟ تخرق القوانين عشان تثبت انها من رب القوانين. والا فالفلاسفه قال لك ايه؟ الفلاسفه قال لك صحيح ربنا موجود وهو اللي خلق النواميس وخلق الكون، بس خلق النواميس والنواميس هي التي تتحكم الان، خلق القوانين والقوانين ايه ماشيه ايه؟ نقول لو كان خلق القوانين والقوانين اللي تتحكم الان ما يشيش الشيء عن القانون، والمعجزات مع الرسل شذوذ عن القوانين. يبقى دليل على ان الله اطلق القوانين ولكن ظل قيوما على القوانين، فيعطل القانون متى شاء ويبرزه متى متى شاء اذا لهم مكر، والمكر هو الكيد الخفي. اذا رايت مثلا دخلت بستان كبير كده ورايت شجره اغصانها متعدده، الا ان الاغصان المتعدده ملويه على بعضها زي الضفيره كده، ما بتشوفش شجر كده الملو على بعضه زي الضفيره، ما تستطيعش وانت فوق تقول الورقه دي من العده، ما اختلطت مع ايه، بقت خفيه ما تعرفش ايه. اخذ من ذلك الكيد الايه، الكيد الخفي. نقوم نقول له انت تكيد على مساويك، كيد الانسان يعمل كيد لمين؟ انما كيد للي اعلى منه لا. فان كنتم تمكرون فان الله اسرع مكرا. كلمه اسرع مكر، اوعى تقول بقى ربنا في المكر ومش عارف ايه. المساله فيها في شيء اسمه ايه، مشاكلة التعبير. يخادعون الله وهو ويمكرون ويمكر الله. يبقى ساعة ما تسمع مقابلة كده خد المقابلة في ذات الفعل والفعل، ولكن لا تأخذ منها اسما لله. ويمكرون ويمكر الله، اوعى تقول الله ماكر. خذ المقابلة بس. ليه؟ قال لك لأن المكر كده خفي، والكيد الخفي انت تقدر تعمله زي مساويك، انما ان كان واحد اعلى منك ويفقس كيدك يبقى امكر منك. ليه؟ لانه يطلع على كيدك ولا تطلع على كيده. تعال بقى خلي جماعه يكيدوا كده، نقوم نقول الجماعه اللي هيكيدوا لدين الله قاعدين ويا بعض بيبيتوا بقى تثبيت خفي، ايامنون ان يوجد واحد منهم يروح يقول على الكيد ويبلغ؟ وكثيرا ما يحدث. أيأمنون أن توجد مخابرات زي ما بتوجد للبشر مخابرات كده وتقول للناس؟ الله، إذن كيد البشر مفضوح. ليه؟ لأنه من البشر الكائدين من يشي، ومن البشر غير الكائدين من يستطيع أن إيه؟ بطرقه إيه؟ ووسائل، ما بيعملوش بقى تسجيلات وبتاع ويسجلوا انفاس الناس وبيعملوا، طب ما هم كانوا بيبيتوا بيعملوا تسجيل ازاي؟ ام قال لك هو ده مكر، مكر بشر لمين؟ لبشر. لكن اذا كاد الله ما حدش وياه عشان يقول عنه، ولا حدش يقدر يفقسه، ولا حدش يقدر يعمل عليه مخابرات، تبقى تقول ربنا ايه؟ المكر بتاعه اقوى من مين؟ من مكر، لان مكر البشر قد جهدم بإيه؟ من بعض الماكرين أو من القائمين على مخابرات الماكرين. لكن إذا كاد الله لهم أيعلمون من كيده شيئا؟ وبعد ذلك يقول لك أسرع مكرا. كلمة أسرع ساعة ما تسمعها افرض إن في حاجتين اثنين بيتسابقوا، ما تقول فلان أسرع من فلان، يبقوا الاثنين إيه؟ مسرعين لغاية ولا لغاية؟ طب فإذا قلت فلان أسرع يعني إيه؟ سبق. قل لهم ده مكركم حادث، مكركم إيه؟ لأن أنتوا حادثين، مكرتوا النهاردة، إنما أصل ربنا مرتب المكر من بدري، يبقى قبل ما تنكروا عامل إيه؟ يبقى أسرع ولا مش أسرع؟ يبقى أسرع. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. شوف هنا إذا وهنا إذا. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. تقوم تقول له إذا دي كان أولانية ظرف، إنما إذا التانية اللي بيسموها إذا الفجائية، إذا الإيه؟ لما تقول خرجت فإذا الأسد بالباب، ساعة ما خرجت فاجأني مين؟ الأسد. وإذا الإيه؟ فلما أكن إذا أذقنا، لما يزيق ربنا الناس رحمة ما يستنوش، ما يستنوش بس لحد ما يبلوا ريقهم من المطر اللي جاي، ساعة ما يجي المطر ويضنوا يا أخوي استنى بس لما تستسيح فيه. فكأنهم يفاجئون الرحمة بقولهم هذا، ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش فرصة عشان بس يعني يهدوا شوية على ما يستفيدوا من الايه؟ من الرحمة التي جاءت بعد الجد. إذا أذقناهم رحمة إذا لهم مكر، يعني ايه؟ على طول إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يبقى كام شيء يبطل كيد الماكرين من البشر؟ إما أن يكون بوشاية واحد من الماكرين، مش كده؟ وإما أن يكون بقوة التخابر من الغيب. وإن كان لدى ولدى موجود إن رسلنا يكتبون ما إيه؟ ما تمكر الحو إن عليكم لإيه؟ لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ودي ليه رسلنا يكتبون ما تمكرون؟ أم قال لك يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، مش دعوة من عندنا أنت تقرأ. إنما جاب الحكاية دي ليه كلها دي كده؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يعطي لقريش فرصة التراجع في عنادها لرسول الله. وفرصة التراجع في عناد رسول الله إنه يقول لهم أنتوا بتقولوا إن إحنا اتبعنا آبائنا ومش آبائنا، الكلام ده مش صح، ده أبوكم أبهاتكم وجدودكم كانوا إيه؟ كانوا مسلمين، ما تقولوش هذا الكلام لأنكم لو كده تنتقد القضية. ومن أين جاء الضلال بعد أن يوجد الهدى في الآباء؟ ما يجيش إيه الكلام؟ إذن بده يديلهم إيه؟ وحكاية الأصنام اللي أنتم بتعبدوها دي طارئة عليكم مش بتاعتكم، ده جاء من الروم وجابها واحد راح عمل سياحة اللي هو عمرو بن لحي. فلما ترجعهم هتبقوا صحيح رجعتم إلى ما كان عليه مين؟ إلى ما يبقى أنتم إن صدقتم فارجعوا إلى الإيه؟ فارجعوا إلى الإيمان. هو الذي يسيركم في البر والبحر. الحق سبحانه وتعالى خلق الأسباب وخلق المسببات، وحين خلق الأسباب والمسببات جعل الأسباب وسيلة ومقدمة للنتائج، لكن الناس ينظرون إلى نهاية الأمر في السبب والمسبب، وبعد ذلك يتجاهلون من وضع قانون السبب والمسبب. فالرجل الذي يحرس خدها على أنه لما يحرس الأرض ويبدر البذر وينزل شوية مطر أو هو يروي يطلع الزرع، يبقى عاش في مين؟ في الأسباب والمسببات. يوم الحق سبحانه وتعالى يعمل لوافت في الكون عشان يعمل ايه؟ عشان يخلف الأسباب عن المسببات، ويوجد السبب ولا يوجد المسبب، ويقعد يزرع ويحصد ويشوف الزرع كويس قوي كده 24 قراط، وبعد ذلك تأتي في آخر حياته آفة تنتهي منه. الله، يبقى إذن الله لا يريد أن نعتمد على الأسباب إلا أننا نعتمد عليها مع إيماننا بالمسبب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس بدءا من الآية 19 وحتى الآية 22 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: ساعتنا الآن 11:00 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى الثانية. معكم خلالها من هندسة الهواء عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. نتمنى لكم دائما النفع بما نقدمه لكم من برامج وفقرات. إخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى قرآن السهرة الليلة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، والذي يتلو علينا ما يتيسر من سورة يوسف. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: الرحيم.
1: الحب في الله من أعظم مراتب الإيمان وأحبها إلى الله تعالى، ومن الأسباب المشروعة المرغب فيها الجالبة للمحبة في الله وعدم حصول الجفاء، المعاشرة الحسنة والصبر على الأذى ودفع السيئة بالحسنة وإفشاء السلام والتهادي والزهد فيما في أيدي الناس. يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
0: ثبت على هدي الكتاب.

على المؤمن أن يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويواري في الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، هكذا المؤمن أينما كان. فالحب في الله من أهم واجبات الإيمان ومن أوثق عرى الإيمان، والله جل وعلا أوجب على المؤمنين أن يتحابوا فيه وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر. يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.

فاصفح عن الزلات إني خائف.

لقد رب الإسلام أبناءه على استشعار أنهم كيان واحد وأمة واحدة وجسد واحد، يحبون الخير ويتنافسون على القيام به فيما بينهم. قال عون بن عبد الله: الخير من الله كثير، ولكن لا يبصره من الناس إلا اليسير. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: عون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعانه الله وثبته، كما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وقال ابن بطال: الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعك عملك. ويقول الإمام علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في فقه ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر.

0: مكة.
1: قال الإمام الماوردي رحمه الله: الناس في الخير أربعة، منهم من يفعله ابتداء، ومنهم من يفعله اقتداء، ومنهم من يتركه حرمانا، ومنهم من يتركه استحسانا. فمن يفعله ابتداء فهو كريم، ومن يفعله اقتداء فهو حكيم، ومن يتركه حرمانا فهو شقي، ومن يتركه استحسانا فهو رديء.

كان لسفيان الثوري هذا العالم العابد موقف مع الفضيل بن عياض طيب القلب، يحكيها لنا الأصبهاني في حلية الأولاء فيقول: التقى سفيان الثوري وفضيل بن عياض فتذاكرا فبكيا، فقال سفيان: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. قال فضيل: ترجو، ولكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه علينا شؤما. أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك به؟ قال فبكى سفيان حتى على نحيبه، ثم قال: أحياك الله كما أحييتني.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبابنا بعد الممات يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعل آخر قولنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم أمل سعد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى 3/4 ساعة نبقى مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما يتيسر من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب المبين.

نحن نقص

Ja,

嗯。

يا اخوي.

وقال

وكذلك نجزي المحسنين.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة يوسف. قرآن السهرة غدا بمشيئة الله تعالى مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وما يتيسر له من سور فاطر وقصار السور. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أربع من كن فيه بوئ بهن بيتا في الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإن أصاب ذنبا استغفر الله، وإن جرت عليه نعمة قال الحمد لله، وإن أصابته مصيبة استرجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما جاء في هذا الأثر من المبشرات لأهل الطاعات ومن المحفزات لعمل الصالحات، حيث ذكر سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر ما يدخل الجنة وما يظفر العبد بسببه على بيت فيها. وقد حصر سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حصر أربعة أمور. هي الأول إعلان كلمة التوحيد، وهي الشهادة بشرط الإخلاص والعمل، والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. والأمر الثاني هو الاستغفار عند وقوع الذنب وسرعة التوبة والإنابة إلى الله تعالى. والأمر الثالث هو الحمد على نعم الله، وإلا زالت النعم أو لا يبارك فيها. والأمر الرابع هو الاسترجاع عند المصيبة، أي يقول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومما جاء فيه دعوة إلى التوبة والاستغفار. مولانا العظيم سبحانه وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن يتوب ويستغفر المسلم.
2: لقد نص الأثر الذي بين أيدينا على أن يستغفر العبد عقب الذنب الذي يصيبه، وهذا في ظاهره يعني أن يقول العبد أستغفر الله، وقد يفهم ذلك من ظاهر بعض الآيات الكريمة، كما في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وهناك آيات وأحاديث تشير إلى عدم الاكتفاء بمجرد قول أستغفر الله، فإذا كانت هناك حقوق فلا بد من ردها، وإذا كانت هناك مظالم فلا بد من التحلل منها قبل فوات الأوان وقبل أن لا يكون دينار ولا درهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها في الدنيا، ولذلك قال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فلا بد من الجانب العملي بعد التوبة النظرية، فيقول العبد تبت إلى الله أو يقول أستغفر الله، ثم يشرع مباشرة في رد الحقوق لأصحابها. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على سرعة الاستغفار والتوبة، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
1: نعود أستاذنا الكريم إلى أثر اليوم لنرى أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين فضل الصبر وقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: المسلم مطالب بالصبر والاحتساب عند المصيبة أو البلوى، فإن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يملك العبد أن يرد قضاء أراد الله نزوله على أحد، فإذا صبر محتسبا الأجر عند الله كان أجره عظيما. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت تبكي على غلامها الذي مات: اتق الله واصبري. وقال للمريضة: اصبري ولك الجنة. وبين فضل الاستغفار وثمرته في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قال: فلما توفي أبو سلمة قلت ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تزوجها بعد انقضاء عدتها. وقد وعد الله تعالى الذين يسترجعون عند المصيبة بالمغفرة والرحمة، ووعد الصابرين بأن يوفيهم أجرهم بغير حساب.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أربع من كن فيه بوئ بهن بيتا في الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإن أصاب ذنبا استغفر الله، وإن جرت عليه نعمة قال الحمد لله، وإن أصابته مصيبة استرجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول فلسفة التكليف والابتلاء في الشريعة الإسلامية، والحكمة من خلق الإنسان في اختبار دائم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فلسفة التكليف والابتلاء في الإسلام تبنى على فكرة أن الوجود الإنساني في الدنيا ليس عبثا ولا صدفة، بل هو مرحلة اختبار مؤقتة ومقصودة لإعداد الإنسان وتأهيله للحياة الأبدية في الآخرة. وينطلق هذا المفهوم من الآية المحورية في سورة الملك، في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالتكليف في الإسلام ليس عبئا اعتباطيا، بل هو جزء من فلسفة الوجود الإنساني. فالإنسان لم يخلق ليترك دون معيار، بل ليختبر في مدى التزامه بالقيم للآية السابقة ولقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالحياة دون اختبار تكون بلا معيار أخلاقي، وبلا مساءلة، وبلا معنى للخير والشر. أما الابتلاء فيعطي معيارا للتميز، وكشفا للنية، وبناء للشخصية. فالابتلاء ليس عقوبة، بل تربية وكشف وتهذيب وترقية للإنسان، وهو الإطار الذي يتحول فيه الإنسان من كائن غريزي إلى كائن أخلاقي مسؤول. فهو مكلف بأوامر ونواه شرعية يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، وهو مكرم بالاختيار. فلا يتحقق التكليف والابتلاء إلا إذا توافرت له الأهلية، وهي العقل وحرية الإرادة. فالإنسان لم يجبر على الطاعة كالملائكة، ولم يحرم من العقل كالبهائم أو الحيوانات، بل منح القدرة على الاختيار ليتحمل مسؤولية قراره. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
2: ولكن بنعود مرة أخرى يا دكتور في هذه الحالة بالنسبة للاختيار، هل الإنسان بيعتبر في كل أموره مسير أو في كل أموره مخير؟
3: هو مسير في بعض الأشياء التي لا إرادة له فيها، مثل كونه ذكر أو أنثى، ومع اختيار والديه أو ما إلى ذلك. هذه أمور قدرية، ولذلك هو لا يحاسب عليها تماما. أما الأمور الاختيارية التي له رأي وإرادة فيها، مثل فعل الخير أو فعل الشر، أو الصلاة وعدم الصلاة أو ما إلى ذلك، فهذه أشياء هو ممتحن فيها، فإذا فعلها أثيب وتميزت شخصيته، وإذا لم يفعلها عوقب وظهرت شخصيته أيضا. فالابتلاء ليس عقوبة، لأن البعض يظن أنه عقوبة أو غضب من الله،
2: ولكنه رفع درجات يعني.
3: لا، ده هو امتحان وصقل للشخصية الإنسانية، وهو لا يقتصر على المصائب فقط، بل الامتحان أو الابتلاء يقوم بالنعم أيضا، ويكون بالخير، ويكون بالوفرة المادية. نعم، فهي ابتلاء ليرى الله هل يشكر الإنسان أم يطغى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمظلوم والمستضعف مبتلى بالصبر، والظالم والغني مبتلى بالعدل والعطاء، فكل مبتلى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، كلنا في حال هذا الابتلاء، وكلنا ابتلاء ببعض. وهنا الأسلوب نكرة مما يدل على العموم، فالغاية الحكمية أو الفلسفية والتربوية من الابتلاء والتكليف التمييز والتمحيص الواضح الظاهر لإخراج ما في القوة الإنسانية إلى الواقع الفعلي، ليتميز الصادق من الكاذب والمصلح من المفسد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأيضا من الغايات الفلسفية من الابتلاء تربية النفس الإنسانية، فالتكليف المستمر من صلاة وصيام والتزام بحقوق وآداب وأخلاق وصلة رحم وبر بوالدين إلى آخره، والابتلاء العارض مثل الأزمات تربي في الإنسان خصال محمودة ويحبها الله، مثل الصبر والرحمة ومقاومة الشهوات والانحرافات الأخلاقية.
2: طبعا كل بثوابه. شكرا للأستاذ الدكتور عطا صنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى 3/4 ساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليك يا مولانا.

0: يفتى عليك. الله يا ابو انور.
1: له ما في السماء
0: Thank you.

0: سيد
1: الله اكبر الله يفتح عليك، ما يفتح عليك يا مولاي.
2: الله الله الله.

0: سيدنا الحاج.
1: الله
0: ايه الحلاوه دي
1: يا بركه. يا من صلى على النبي.
0: الله اكبر.

0: عرفتي؟
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: مريضت عليك والله يا سيدنا. الله
3: الله الله الله الله الله.

0: الله يا سيدنا الحاج.
1: الله
0: ايه الحلاوه دي
1: يا بركه.
0: من صلى على النبي.
1: الله اكبر.

0: امشي.
1: الله اكبر. ضيقت عليك والله يا سيدنا. الله
2: الله الله الله الله الله.

عظمة. الله الله يا عظمة الله. صلى على النبي، صلى على النبي يا حاج.

وهو على كل شيء

0: الله اللهم صل على النبي.
1: سمعهم يا حاج.
2: سمعهم.

وإليه

0: البيت.
1: الله أكبر. الله يفتح عليك يا
2: سيدي. غير الله.
3: إنه بكل شيء عليم.

Thank you.

now.

0: الله.
1: الله يا سيدنا الله. ما يفتح عليك يا رب.
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت.

0: 的。
1: فاطر السماوات

0: عليه. والله يا شمس الله يجيبك بالصحة يا رب.
1: الله
2: إنه بكل شيء عليم.

Mm-hmm.

واستقر كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

لكم لا حجة بيننا وبين

ولا لا يا رب؟ اللهم اكرمك.

يا رب.

0: يفتح عليك، الله يفتح عليك يا استاذ.
1: الله يسترك
0: يا رب
1: يا رب يا رب يا رب.
0: الله

لا حجة بيننا

0: والله يا شيخنا الله.
1: كمان مرة والناس، كمان مرة الله يصلح حالك، كمان مرة ارحمنا.

من سورة الشورى تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ساعتنا الآن تمام الواحدة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وعلى موجاتها استمعنا إلى هذا الابتهال من المبتهل الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع إخوتنا في رحاب الإيمان، نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، مرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 77 من سورة ياسين.

صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون

قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا

الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم

وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 77 من سورة ياسين وسورة الصافات وحتى الآية 25 من سورة صاد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 13 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم ديودار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم. نستمع إلى الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، يرتل علينا بدءا من الآية 72 من سورة البقرة.

أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب،

ولدا. سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض،

هود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة. رتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بدءا من الآية 72 من سورة البقرة وحتى الآية 32 بعد 100 من نفس السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك ما يرضيك ونعوذ بك مما يؤذيك، ونسألك التوفيق لأن نطيعك ولا نعصيك. اللهم اغسلنا من الذنوب وطهرنا من العيوب، وامتحن قلوبنا بتقوى القلوب. اللهم صير أمورنا من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيرنا وحط عنا الذنب والوزر. اللهم غشنا بالرحمة وارزقنا التوفيق والعصمة. إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. كان معنا في الفترة السابقة الزميل الدكتور علاء عرابي. وقتا طيبا مباركا إخوة الإيمان والإسلام مع كل ما نقدم من تلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الغر المحجلين، ومن دعا بدعوتك واستنى بسنتك واهتدى بهداك إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام في تلاوة مباركة من سورة القصص.

0: من آيات الله البينات من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه، وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إذا قرأ الإنسان القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له من المعاصي أو بعضها، ومن تدبر القرآن طالبا منه الهدى تبين له طريق الحق. يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام الله. القارئ الشيخ محمد محمود المتولي في تلاوة مباركة من سورة الأنفال.

كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود المتولي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإيمان، عطر لسانك بالصلاة على الذي أحيا الليالي بالصلاة وقام وسرى إلى الأقصى الشريف بليلة، ثم التقى بالمرسلين إماما. إن الصلاة على النبي محمد تكفي الهموم وتغفر الآثام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا. أخي المستمع الكريم، أكثر في هذه الليلة، ليلة الجمعة، وفي يومها وكل الليالي والأيام، من الصلاة والسلام على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي هي أفضل ذكر في أفضل ليلة ويوم على أفضل رسول، لتفيض علينا البركات بذكر جنابه الشريف. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.